لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعينا الأحباء، تحية طيبة ومباشرة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان، في نقل حي لوقائع لقاء البابا لاهون الرابع عشر مع الشباب المشاركين في لقاء الشباب الفرنسيسكاني Go Franciscan Youth Meeting 2026 في ساحة بازيليك سيدة الملائكة في أسيسي. مستمعينا الكرام، صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم جميعا بنقلنا المباشر اليوم من أسيزي، أرض القديس فرانسيس يلي تحولت خلال هالأيام لتقاطع طرق للعالم وللرجاء وللشباب. ألاف الشباب مجتمعين اليوم من مختلف أنحاء بلدان أوروبا، جاوبوا على الدعوة للقاء الشبيبة الفرنسيسكان Go Franciscan Youth Meeting لعام 2026. واليوم بختام اللقاء الشباب رح يلتقوا بالبابا فرانسيس يلي رح يتحاور هو وياهن، ورح يحتفل بالقداس هو وياهن بمناسبة عيد تجلي الرب ببازيليك سيدة الملائكة بأسيزي. عم نشوف البابا واصل على بازيليك، عم بحيي الناس اللي مجتمعين على الصفين. لقاء اليوم كمان بياخد طابع مميز لأنه هو بإطار احتفالات الذكرى المئوية الثامنة لوفاة القديس فرانسيس الأسيزي. لقاء الشباب الفرنسيسكاني كان من 3 إلى 6 آب لأربعة أيام. كانت أسيزي القلب النابض لهاللقاء، في حاضرين أكثر من 2500 شاب وصبية مثل ما قلنا من مختلف أنحاء أوروبا، وأعمارهم بين 18 و 33 سنة. ومثل ما قلنا هو بإطار الاحتفال بالمئوية الثامنة لوفاة القديس فرانسيس، وهو بيذكر كمان به المجمع العام المشهور للرهبان الفرنسيسكان اللي صار سنة 1221 يلي
اجتمع في كل الرهبان الفرنسيسكان حول العالم، حول القديس فرانسيس، وعاشوا هالمجمع العام اسمه بالإيطالي كابيتولو ديليستوية، يعني مجمع العام تبع الحصاير، لأنه كان كل واحد معه فرشه حصيرته، واجتمعوا بأسيزي تشاركوا أفكارهم مثلهم آراءهم للمستقبل. اليوم هالرهبان تم استبدالهم بين هلالين بهالشبيبة يلي اجتمعوا خلال هالأيام بحوارات بلقاءات، تناقشوا، تشاركوا خبرات، صلوات، أفراح. واليوم بين آخر النهار عم يلتقوا بالبابا لون الرابع عشر، ورح يتشاركوا معهم أمالهم وأفكارهم تساؤلاتهم، وهو كمان رح يوجه لهم رسالته لحتى يكملوا طريقهم ويعيشوا الروحانية يلي اختبروها بهالأيام ويكملوا فيها لما يرجعوا على بيوتهم.

وبالوقت يلي ناطرين يوصل البابا على مكان اللقاء منتذكر انه القديس فرانسيس هو مش مجرد صورة من الماضي او تمثال فينا نتأمله بالكنايس. القديس فرانسيس يلي بالتحديد من 800 سنة ترك هالأرض، ولكن الثورة يلي حققها بعد آنية ومعاصرة أكثر من أي وقت مضى. فبعالم يلي كان عايش فيه القديس فرانسيس كان ابن تاجر غني، كان عنده مصاري، عنده أصحاب، عنده أحلام مجد عسكرية، كان يلبس على الموضة بحسب وقته، كان يحب الحياة الحلوة، كان فيه يحصل على كل شيء. رغم هالشي بمرحلة معينة من حياته وبعد أزمة كبيرة ومرض عمل خطوة فاجأت الكل قدام الكل بساحة أسيزي. تجرد من كل شيء حتى من تيابه وعطيهن لبيه لحتى إذا بدنا نستعملها بتعبير شاعري يلتحف بالعناية الإلهية. ومثل بفعله هيدا الرفض الكامل والجذري لنظام قائم على تكديس الغنى. القديس فرانسيس كان يحب يسمي حاله مهرج الله، كان ما يحب الحزن، ما يحب التكشيرة، كان يقول انه الحزن هو انتصار الشيطان، كان يؤمن بإيمان، كان يعتقد انه الإيمان هو قائم على الفرح، على الأناشيد. ومن هون كتب نشيده نشيد المخلوقات. كمان بحياته للقديس فرانسيس كان في حدث رائع بيخبرنا قديش كان شخص آني ومعاصر. يا صاحب القداسة، بفرح عميق وامتنان صادق نتوجه إلى قداستكم بحر عبارات الترحيب في البورسيونكولا، هذا المكان الصغير والمقدس الذي أحبه القديس فرانسيس أكثر من أي مكان آخر، وأراد أن يتركه لإخوته الرهبان كذكرى حية لأصول النهج والروحانية الفرنسيسكانية. باسم مقاطعة القديس فرانسيس الأسيزي للإخوة الأصاغر في أمبريا وسردينيا، حارسة هذا المزار العزيز على قلب فقير أسيزي، وباسم جميع العائلات الفرنسيسكانية أعربوا لقداستكم عن بالغ الشرف والتأثر باستقبالكم في هذه الأرض المباركة، حيث يواصل الإنجيل تحليقه وترداده بأسلوب البساطة والأخوة والسلام. إن حضوركم بيننا اليوم يكتسب معنى عميقا، ففي هذه السنة المكرسة للذكرى المئوية لوفاة القديس فرانسيس احتشد آلاف الشباب القادمين من جميع أنحاء أوروبا حول البورسيونكولا لمشاركة مسيرة إيمان ورجاء وأخوة.
شباب سمحوا لشهادات الشهود بتحديدهم حول قضايا مثل السلام والتهميش والهوية والرسالة والاقتصاد والجمال، باحثين عن طرق للمخاطرة والانخراط بدلا من البقاء كمتفرجين سلبيين. لقد أعادوا اكتشاف القديس فرانسيس كمعلم دائم قادر حتى الآن على مخاطبة قلوب الأجيال الجديدة وإرشادها إلى سبل المصالحة وحماية الخليقة والأخوة العالمية الأصيلة. يا صاحب القداسة، هنا في البورتسيونكولا أدرك القديس فرانسيس دعوته، وهنا استقبل إخوته الأوائل، وهنا كرست القديسة كلارا حياتها للرب، وهنا أزهر غفران السيزي علامة رحمة الله التي لا حدود لها. واليوم تواصل هذه النعمة باجتذاب الحجاج من جميع أنحاء العالم. وهنا أيضا في الثالث من تشرين الأول عام 1226 استقبل القديس فرانسيس وهو ينشد عاريا على الأرض العارية الأخ الموت. نشكركم على قبول دعوتنا ورغبتكم في لقاء هؤلاء الشباب الذين سيطرحون الآن على قداستكم بعض الأسئلة ليجدوا في خدمتكم التشجيع والدعم لكي يصبحوا شهودا صادقين لذلك الإنجيل الذي فتن القديس فرانسيس في الماضي.

0: Santo Padre, dobro jutro.
1: أيها الأب الأقدس، صباح الخير. اسمي كارولينا، أنا من كرواتيا، من بازيليك القديس أنطونيوس البدواني في زغابريا، زغرب. أيها الأب الأقدس، لقد نشأنا في الرعاية الفرنسيسكانية برفقة الإخوة الرهبان، وتعلمنا من القديس فرانسيس أن الإنجيل يعلن أولاً بالحياة من خلال الفرح والبساطة والأخوة والقرب من كل شخص. وبفضل هذه الخبرة اكتشفنا إيماناً حياً لا يبقى مغلقاً داخل الكنائس، بل يتحول إلى خدمة واستقبال ورجاء للآخرين. ولكننا نعيش اليوم في عالم يتغير بسرعة، حيث يجد العديد من الشباب صعوبة في العثور على نقاط مرجعية وفي بناء علاقات أصيلة وفتح قلوبهم لله. ونحن أيضا نرغب في أن نكون شهودا صادقين للإنجيل في الأماكن التي نعيش وندرس ونعمل فيها، حاملين نور المسيح بأسلوب القديس فرانسيس البسيط والأخوي. أيها الأب الأقدس، ما هي النصيحة التي تقدمها لنا نحن الشباب الذين نشأنا على الروحانية الفرنسيسكانية لكي نتمكن من البقاء تلاميذ أصليين للمسيح ونحمل الرجاء لأقراننا دون أن نفقد فرح الإنجيل وبساطة القلب وذلك القرب من الأشخاص الذي يجعل كل شهادة مسيحية ممكنة؟ شكرا لك يا كارولينا على سؤالك. أولا، صباح الخير لكم جميعا. أحيي أيضا الشباب الموجودين داخل البازيليك والذين يرافقوننا عبر الشاشات الكبيرة. شكرا لك يا كارولينا على سؤالك. أعتقد أن الكثيرين من الذين سمعوه شعروا أنه يحتوي بالفعل على جزء من الإجابة، لأنك قدمت شهادة عن أسلوب البساطة والأخوة والقرب الذي أقنعك وسمح لك بالنمو في الإيمان من خلال الانتماء إلى جماعة، ولكنها جماعة منفتحة على الجميع. لقد حدث هذا في منطقة من أوروبا شهدت منذ 30 عاما فقط الحرب والتشابك الخطير بين الانتماء الديني والنضال القومي. وفي الواقع كان الوجود الفرنسيسكاني قد ألهم لقرون طويلة الحوار وساعد على التعايش السلمي بين الكاثوليك والأرثوذكس والمسلمين. واليوم فإن الأمانة لتقليد القرب هذا تعني السير عكس التيار والعمل على تنقية الذاكرة وتعزيز المصالحة. سيطلب من المسيحيين دائما أن يكونوا صانعي سلام داخل مجتمعات تغرب استغلال الدين في مواجهة الهويات. لذا فأن يكون المرء شاهدا للمسيح يبقى أمرا جذابا ومتطلبا، لأنه يوسع العقل والقلب ليتجاوزا الحدود الاصطناعية، أي ليتحررا من المخاوف الناجمة عن المعلومات الخاطئة وجدران الأحكام المسبقة. إن الامتناع عن ثقافة القوة وبناء حضارة المحبة لا يفهم ولا يقبل فورا، ولكن تعلموا من القديس فرانسيس الجذرية الإنجيلية التي هي النقيض تماما للأصولية، فهي لا تجعل المرأة أعمى أو عنيفا، بل تجعله حساسا ومتبصرا ويسير دائما في اتباع يسوع، وبالتالي متواضعا ومضيافا إزاء الجميع. هذا ليس سهلا، لكنه يمنح فرحا كبيرا. حاولوا الآن أن تتخيلوا لبرهة المكان الذي نوجد فيه منذ 8 قرون. هنا في قلب الطبيعة تجمع مع القديس فرانسيس مئات الإخوة الشباب من جميع أنحاء أوروبا. حاولوا رؤيتهم كما تروي المصادر الفرنسيسكانية، زمرة زمرة، هنا 40 وهناك 100 وفي مكان آخر 80 معا. جميعهم مشغولون بالتأمل في الله وبالصلوات والدموع وأعمال المحبة، وكانوا يقيمون بصمت كبير وتواضع حتى إنه لم يكن يسمع هناك أي ضجيج. إن ذلك الصمت هو نقيض الحرب بكل ما فيها من قسوة وصراخ وعنف. إن حصر أولئك الرهبان تماما كأكياس النوم الخاصة بكم اليوم تروي حكاية السلام. هذه هي الكنيسة، جماعة من الإخوة والأخوات يدعى إليها الجميع. أيها الشباب الأعزاء، ما أجمل أن نكون معا لنتأمل في الله، وبذلك في نوره نتأمل في الحياة نفسها بكل جمالها وغمودها وجديتها. اشهدوا لهذا الأسلوب في كل مكان، ولاسيما في زمن تزيل فيه التكنولوجيا عادة التواجد معا بين أشخاص من لحم ودم. لقد أدرك القديس فرانسيس أن اختيار الفقر يمكنه أن يقرب البعيدين ويشجع على اللقاء ويدعو إلى تبادل العطايا. لقد أدرك أن الإنجيل لا يمكن فصله عن الخيارات التي اتخذها يسوع المسيح الذي صار فقيرا لأجلنا لكي يغنينا. فالإنجيل هو حياته ومسيرته وثقته الراسخة في الآب. وإذا تجمعنا باسمه فهو يأتي في وسطنا، والفرح الذي يملأ قلوبنا يكون حرا وصادقا. هذا الفرح يبشر ويشهد أكثر من الكلمات، وهو فرح لا يمكن إخفاؤه. شكرا. أيها الأب الأقدس، اسمي جوفاني، عمري 27 عاما وأنا من بولونيا. نعيش نحن الشباب في عالم ينغمس في ثقافة المؤقت، وحيث تخيفنا الخيارات الحياتية النهائية. وعلى الرغم من ذلك يكلمنا الله باستمرار وبطريقة فريدة ومحبة، ويدعونا لاتباعه بوعد من الحياة والفرح، ويكشف لنا عن دعوتنا بالتدريج. وهذا هو سؤالي: كيف يمكننا أن نقول له نعم كاملة وشجاعة، ونتجنب أن نضع يدنا على المحراث ثم ننظر إلى الخلف، وبدون أن نعطي ثقلا مفرطا لمتاعب الطريق والتضحيات؟ ما الذي ساعد قداستكم في مسيرة الدعوة؟ شكرا لك يا جوفاني على هذا السؤال الشجاع المفعم بالرغبة في كل ما لا يزول. نحن نميل اليوم إلى التحدث بسلبية عن المؤقت، بينما كانت الكنيسة في الماضي هي التي تربي بإصرار على معنى المؤقت. هذا العالم يزول والوقت يمر والأمور الأرضية متغيرة، الله وحده يبقى لأنه أبدي. لذلك علينا أن نسأل أنفسنا ما الذي تغير لكي لا نكون من الذين يتحسرون على الماضي وبالتالي يتهربون من مواجهة الحاضر وتحمل المسؤولية عن المستقبل. إن استقرار المجتمعات التقليدية يختفي اليوم في كل مكان تقريبا من العالم، ذلك الاستقرار الذي كانت تشهد فيه أجيال كاملة تغيرات طفيفة فقط على مدار حياتهم، وكان كل شيء داخلها منظما ومحددا مسبقا. في ذلك الوقت كانت شهادة الكنيسة تدعو إلى عدم الاستسلام لمصير مكتوب مسبقا، وإلى تمييز قيمة كل تصرف فردي بعلاقته مع الأبدية. أما اليوم ومع قراءة مشوشة للحرية أحيانا، نتوهم أن الحياة لا تتحدد أبدا مرة واحدة وللأبد، لأن السياق الذي نعيشه يتغير بسرعة ونحن نلتف ونتغير كثيرا أيضا. ولكن مع هذا تزداد أيضا المخاوف والاحتمالية بالضياع، وفي هذا السياق ربما تكون الشجاعة لاتخاذ قرار نهائي هي الفعل الأكثر ثورية. إن اتخاذ قرار للأبد لا يحبسنا في قفص، بل يفتحنا على ديناميكية أكبر. المحبة هي خروج ومسار يجب اكتشافه وطريق يسلكه الله معنا، وهذا هو المعنى الحقيقي لكل دعوة. الكتاب المقدس يلهمنا لكي نعيش هكذا، كمن هو مدعو للنهوض وقطع شوطه التاريخي، مستلما الاتجاه والمعنى من الرب كعطية لكي يحب وفقا لمقاصده. وهنا يظهر التشابك الذي لا ينحل للثقة والإيمان. بهذه الطريقة وفي الإيمان نكشف وهم أن المشاكل تحل بالهروب أو الخيانة أو محاولة قطع خطوات قصيرة على طرق متغيرة باستمرار دون الوصول إلى أي مكان بعيد، إذ يمكن للمرء أن يضاعف الخبرات والاتصالات والاستهلاك، لكنه يبقى دائما في النقطة عينها. والتكلفة البشرية هنا باهظة والفراغ الداخلي عميق، وليس من باب الصدفة أن يصل المرء إلى استخدام الأشخاص أو أن يتم استغلاله من قبلهم. لذا فإن للأبد هي نعمة يفيض بها الله ويساعدنا على الاستجابة لها بامتناننا بأمانتنا من أجل ملء الحياة. لذلك فإنه من المهم منذ مرحلة المراهقة أن نتعلم معرفة ذواتنا واتخاذ القرارات والمخاطرة، أي أن نستجيب للرب الذي يدعو بدون التوقف عن فعل ذلك في مرحلة النضج داخل القرارات التي تم اتخاذها وأمام تلك التي لم تتخذ بعد. إنها مغامرة لا ينبغي لأحد أن يشعر فيها أنه بمفرده، وسوف تستمر مثل الإيمان حتى اللحظة الأخيرة. وفي خبرتي الخاصة يمكنني أن أقول إن الرب لم يتركني بمفردي أبدا، فقد رافقني دائما ومنحني أيضا أشخاصا لأسير معهم. وهكذا وفي دعوتي للكهنوت وكوني عضوا في الرهبنة الأغسطينية ومرسلا، وجدت نورا هداني حتى اليوم، وحتى عندما كان علي أن أقول نعم لدعوة خاصة جدا، وهي الدعوة لأكون حبرا أعظم. في الالتزام بالمشروع الفريد الذي يعلنه الله لكل واحد منا، فإن الدعوة الأساسية المكتوبة في كل قلب هي دعوة إلى الشركة، ولا نصغي إليها مرة واحدة فقط بل كل يوم. إن الخطيئة تلوث الوضوح في هذا الشأن وتدخل إلى الروابط الأساسية الشك والمنافسة والريبة. ولكن بفضل الله فإن كل دعوة هي أيضا مسار فداء وشفاء. إن دعوة يسوع لنا لاتباعه تضيء كرامتنا وتجعلنا نحترم كرامة الآخرين، فنشعر بالثقة ونمنح الثقة. وهذه ديناميكية محررة جدا بحيث تستحق كل شغفنا. شكراً.

0: Santo Padre, sono Luigi, ho 22 anni.
1: أيها الأب الأقدس، أنا لويجي، عمري 22 عاما، وأنا من باترنو، وهي قرية صغيرة في صقلية. أتحدث نيابة عن الشبيبة الفرنسيسكانية في صقلية، وهي مجموعة من الشباب الذين يتبعون النهج الفرنسيسكاني. أود أن أطرح على قداستكم سؤالا يتعلق بجانب من القديس فرانسيس يؤثر في كثيرا. يعد الأخ فرانسيس يعد الأخ فرانسيس بالطاعة والإكرام للبابا أونوريوس وخلفائه المنتخبين قانونيا وللكنيسة الرومانية، على الرغم من أنه عاش في عصر كانت الكنيسة فيه تتسم بالتناقضات والصعوبات الداخلية، إلا أنه لم يختر طريق الهرطقة ولم يهاجم أو يدين كنيسة ذلك الوقت، بل فضل الطاعة للبابا. لقد كان خياره حرا وثوريا بأسلوب الصغر التام، والذي كان هدفه الوحيد هو التغلب على بؤس الإدانة بالرحمة والتعويض، اللذين لا يمكن إلا للمحبة أن تمنحهما. واليوم يقول العديد من الشباب إنهم يؤمنون ولكن ليس بالكنيسة، وانطلاقا من جماعاتنا نلاحظ أحيانا كنيسة بتناقضاتها وأزماتها الداخلية. لذلك أتساءل، كيف يمكننا أن نثبت في هذه المحبة التعويضية؟ لماذا يصعب في يومنا هذا رؤية الكنيسة كأم جاهزة دائما لاستقبالنا ومحبتنا حتى مع جراحها؟ شكرا يا لويجي. شكرا يا لويجي. سؤالك آني ويأخذنا إلى قلب خبرة القديس فرانسيس، ومواجهته تعني مشاركة رغبة الرب يسوع تجاه الكنيسة. لقد أصغى القديس فرانسيس إليها وهو يتأمل المصلوب، وعلينا نحن أيضا أن نعود دائما إلى هذه الرغبة. إن العديد من الأشخاص عبر التاريخ وحتى اليوم لم يتمكنوا من اختبار الكنيسة كما يريدها يسوع المسيح أن تكون، وهذا أمر يدعو للألم ويثير الجراح والخيبات، ويمكن أن يصبح بالنسبة للبعض عائقا أمام الإيمان. في الإنجيل يحذر يسوع من هذا النوع من التعثر، أي من العثرة التي قد يسببها تلاميذه للآخرين، ولا سيما للصغار وللفقراء. إن رغبة يسوع كما نراها في الجماعة التي التفت حوله منذ البداية هي جمع شعب يتم فيه تجاوز الأمور التي تفصل بين البشر عادة. فحول يسوع يصبح إخوة وأخوات، رجال ونساء ما كان لهم أن يلتقوا أو يتواصلوا لولا ذلك. وعندما تستمر معجزة الكنيسة هذه في الحدوث بفضل الله، فإنها تبقى مدهشة اليوم أيضا في مدننا المليئة بالجدران الخفية التي تفصل بين الناس. فكم من أشكال التمييز وعدم المساواة يمكنها أن تنتهي فورا بمجرد أن نتعرف على بعضنا البعض كأخوة وأخوات. وهناك جانب آخر لهذه الوحدة الثورية، إذ يقول يسوع: فليس الأمر فيكم كذلك، أي لا ينبغي أن يسير الأمر كما هو الحال بين عظماء الأرض ومقتدري العالم الذين يبحثون عن الظهور ويسيطرون على الآخرين، بل على العكس. يقول لنا يسوع: من أراد أن يكون كبيرا فيكم فليكن لكم خادما، ومن أراد أن يكون الأول فيكم فليكن لأجمعكم عبدا. إن رغبة يسوع تجاه الكنيسة واضحة، وهي أن نصير جسده ونظهر حياته وأن نتبع مثاله ونمارس نوعا مختلفا من القوة، قوة لا تهين بل ترفع. إن كلمة الله والأسرار المقدسة وممارسة المحبة الأخوية هي سبل تحول لتحقيق صورة المسيح فينا. ولقد سلكها القديس فرانسيس لا للسيطرة بل للخدمة، لا للاحتكار بل للقبول، لا للإمساك بل للعطاء والرد. إنها حياة الله التي ترمم الكنيسة وتجعلها شعبا حرا ومكانا للتنفس والخلاص. يا فرانسيس، اذهب ورمم بيتي الذي كما ترى يسقط في الخراب. لكل واحد منا دور في ورشة البناء المفتوحة دائما هذه. لدينا مسؤوليات ودعوات مختلفة، لكننا نسير معا، نلهم بعضنا البعض ونساعد ونصحح بعضنا البعض. من المهم أن نؤدي دورنا، وعندئذ سنتحدث عن الكنيسة بنفس العاطفة التي نتحدث بها عن الأم، لأننا سندرك أننا ننتمي إليها، وسيكون ذلك أسلوب صادق لكي نحب هؤلاء الأشخاص وتلك المسيرة التاريخية التي يأتي يسوع المسيح فيها إلينا ويبقى معنا. وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. هذا هو الإنجيل الذي نعلنه بكل تواضع، ولكي نشارك رغبة الرب لا داعي لكي نظهر أنفسنا أفضل مما نحن عليه، بل يجب أن نعترف بيسوع القائم من بين الأموات ونسمح له أن يعمل في حياتنا وفي تاريخنا جميعا. شكراً.

نختتم هذا الجزء الأول طالبين نعمة الله وبركة الرب لكل واحد منا. الرب معكم ومع روحك. يكن مباركا اسم الرب الآن وإلى الأبد. معونتنا باسم الرب صانع السماء والأرض. يبارككم الله القدير الآب والابن والروح القدس. آمين.

سمعنا سوا كلمة البابا بأجوبته على الشباب بأول سؤال عن الروحانية الفرنسيسكانية، روحانية البساطة والأخوة والقرب من الأشخاص. بتاني سؤال عن ثائفة المؤقت والخيارات يلي بناخدها ومنقول نعم بشجاعة لخيارات نهائية. والسؤال الثالث يلي كان عن الطاعة للبابا والنظرة للكنيسة يلي أوقات تناقضاتها وأزماتها الداخلية بتخلينا نتساءل كيف ممكن نعيش، وليش مش عم نقدر نشوف هالكنيسة كأم جاهزة لاستقبالنا ومحبتنا. البابا بجوابه الأول على الصبية كارولين اللي من زغرب من كرواتيا إلا إنه نحن كمسيحيين بينطلب منا دايما أن نكون صانعي سلام داخل مجتمعات عم بتعيش دايما إغراء استغلال الدين قدام الهويات المختلفة. من هيك أنه يكون الشخص شاهد للمسيح بيضل دايما أمر بيجذب وبيلزمنا لأنه بيوسع لنا قلوبنا وعقولنا لحتى نتخطى كل الحدود الاصطناعية اللي ممكن تكون عم تنحط قدامنا، لأن بيحررنا من الخوف الناتج عن المعلومات الغلط اللي ممكن تكون عم توصلنا وعن جدران الأحكام المسبقة اللي بتكون عم تكبر براسنا. كمان البابا قال بجوابه على كارولين بيقلنا انه الابتعاد عن ثقافة القوة وبناء حضارة المحبة هو شيء ما بنقدر نفهمه ونقبله دغري، ولكن لازم نتعلم من القديس فرنسيس الجذرية الإنجيلية يلي هي نقيض الأصولية، لأنه ما بتخلي الإنسان يصير أعمى وعنيف وإنما بتخليه يصير حساس ومتبصر بيمشي دايما على خطى يسوع، وبالتالي بيكون شخص متواضع ومضياف بيقبل وبيستقبل الجميع. وهون بيقول البابا لكارولين إنه هالشي منه شي سهل وإنما هالشي بيعطينا فرح كبير. وبهذا السياق ذكرها ب لقاء القديس فرانسيس مع الإخوة الرهبان يلي اجوا من مختلف أنحاء أوروبا واجتمعوا بهالمكان يلي مجتمعين فيه اليوم الشباب مع البابا بصمت وبتواضع كبير. وكيف هاللقاء مثل حكاية سلام، رواية سلام، وقال لأنه هاي هي الكنيسة، جماعة من إخوة وأخوات. الكل مدعوين يكونوا جزء منا. بسؤاله بجوابه على سؤال الشاب يلي سأله عن ثقافة المؤقت والخيارات الحياتية النهائية يلي بتخوفنا، قال البابا للشاب جوفاني انه نحنا منميل اليوم انه نحكي بسلبية عن كل شيء مؤقت، بوقت كانت في الكنيسة بالماضي
تربينا بإصرار على معنى المؤقت، هالعالم الزايل والوقت يلي بيقطع والأمور الأرضية يلي بتتغير وبتزول، بينما الله هو الوحيد يلي بيبقى، والله هو الوحيد الأبدي. من هيك قال البابا لازم نسأل أنفسنا شو يلي تغير لحتى ما نكون من الأشخاص يلي بيتحسروا على الماضي وبيهربوا من مواجهة الحاضر وتحمل مسؤولية المستقبل. كمان لاحظ البابا انه الاستقرار يلي كانت تتمتع فيه قبل المجتمعات التقليدية عم يختفي اليوم تقريبا من كل انحاء العالم. هالاستقرار يلي كانت الاجيال تشوف فيه تغيرات طفيفة على مدار حياتها كلها، بطل هو ذاته. أما اليوم مع قراءة مشوشة للحرية منتوهم إنه الحياة ما منقدر نحددها مرة واحدة وللأبد، لأن السياق يلي عم نعيش فيه بيتغير بسرعة ونحن منتغير كمان كتير، ومن هيك بتزيد مخاوفنا، بيزيد الاحتمال إنه نضيع مسيرتنا. من هيك قال البابا إنه بهذا السياق بهذا الإطار بيصير الشجاعة إنه ناخد قرار نهائي هي الفعل الأكثر ثورية ممكن نكون عم نعيشه ونعمله. وهون شجع البابا الشباب وقال لهم إنه اتخاذ القرار للأبد ما بيحبسنا بقفص، وإنما بيفتحنا على ديناميكية أكبر، على المحبة يلي هي خروج من الذات، يلي هي مسيرة منكتشفها كل يوم ومنمشيها، بيكون الله معنا فيها. وهيدي هي الدعوة، كل دعوة. وهيك كمان الإنجيل بيدعينا تنعيش، بيدعينا لحتى ننهض ونقوم ونمشي بالتاريخ مستلمين الاتجاه والمعنى من الرب كعطية. وبهالمسيرة نحن بحاجة للثقة وللإيمان يلي فيهم منكتشف انه المشاكل ما بتنحل بالهروب او الخيانة او محاولة السير بخطوات صغيرة قصيرة على دروب عم تتغير باستمرار بدون ما نوصل لأي مطرح، لأن ممكن كتير نضاعف خبراتنا واتصالاتنا واستهلاكنا ولكن عم نبقى بنفس النقطة، والتكلفة البشرية عم بتكون كتير غالية والفراغ الداخلي عم بيكون كتير عميق. ومن هيك قال البابا منوصل لاستخدام الناس أو إنه الأشخاص يستغلونا. من هيك القرار والخيارات يلي منخدها للأبد هي نعمة بيعطينا إياها الله وبيساعدنا لحتى نجاوب عليها بأمانة من أجل ملء الحياة. من هيك شجع البابا الشباب لحتى يتعلموا كيف يعرفوا زواتهم وياخدوا قرارات ويخاطروا، بمعنى آخر كيف إنه يجاوبوا على دعوة الرب، وحتى
لما يصيروا بمرحلة النضوج ما يتوقفوا أبدا عن المسيرة بهالقرارات يلي أخدوها وبالقرارات يلي بعد ما أخدوها وبدون ياخدوها خلال المسيرة. وشجعهم وقال لهم إنه الدعوة هي مغامرة، مش مفروض حدا منا يعيش يحس حاله فيها إنه لوحده، وإنه هي بتستمر كمغامرة مثل الإيمان حتى اللحظة الأخيرة من حياتنا. وهون البابا شارك بخبرته مع الشباب وقال لهم إنه ولا مرة حسيت إنه الرب تركني لوحدي، كان دايما عم بيرفقني وعم يعطيني أشخاص لحتى أمشي معهم. وهيك بالدعوة للكهنوت وكوني راهب بالرهبنة الأغسطينية ومرسل، كان دايما في نور عم بيرفقني لليوم، حتى لما كان لازم أقول نعم لدعوة خاصة جدا هي الدعوة أن أكون حبر أعظم. وبالتالي ذكر البابا الشباب انه بهالمشروع الفريد يلي ربنا محضره لكل واحد منا، الدعوة الأساسية المكتوبة بكل قلب هي دعوة للشركة، وهي دعوة ما منصغي لإلها مرة واحدة وبس وبتروح، وإنما هي دعوة منصغي لإلها كل يوم. دعوة بتنور كرامتنا وبتخلينا نحترم كرامة الآخرين، فمنصير نحس بالثقة وقادرين نعطي ثقة للآخرين. وهيدي الديناميكية اللي البابا بتحررنا كتير وبتستحق كل الشغف يلي منعطيها إياه. هلا عم نشوف البابا عم بيسلم على الرهبان الفرنسيسكان الموجودين بباحة دير يلي تابع على له بازيليك سيدة الملائكة. وهون البابا رح يحيي أساقفة المنطقة واللجنة المحلية المنظمة لاحتفالات المئوية الثامنة لذكرى وفاة القديس فرانسيس.

والقديس فرانسيس بوقتها ما اختار يهاجم والقديس فرانسيس بوقتها ما اختار يهاجم الكنيسة أو يدين الكنيسة والقديس فرانسيس بوقتها ما اختار يهاجم الكنيسة أو يدين الكنيسة القديس فرانسيس بوقتها ما اختار يهاجم الكنيسة أو يدين الكنيسة وإنما فضل ما اختار يهاجم الكنيسة أو يدين الكنيسة وإنما فضل طاعة البابا. والسؤال كان يهاجم الكنيسة أو يدين الكنيسة وإنما فضل طاعة البابا. والسؤال كان كيف وإنما فضل طاعة البابا. والسؤال كان كيف ممكن فضل طاعة البابا. والسؤال كان كيف ممكن نحن اليوم البابا. والسؤال كان كيف ممكن نحن اليوم. والسؤال كان كيف ممكن نحن اليوم. السؤال كان كيف ممكن نحن اليوم. كيف ممكن نحن اليوم. نحن اليوم نضل عنا نحن اليوم نضل عنا هالرؤية للكنيسة كأم رغم تناقضاتها وأزماتها الداخلية اللي منلاحظهم أحيانا. وهون البابا بجوابه قال له للويجي انه السؤال بيخدنا لقلب خبرة القديس فرانسيس والإجابة على هالسؤال بتخلينا نتذكر رغبة الرب يسوع تجاه كنيسته ويلي أصغى لها القديس فرانسيس هو عم يتأمل بالمصلوب. ونحن كمان لازم دايما نرجع لهالرغبة. وهون قال البابا انه كتير من الاشخاص عبر التاريخ ما قدروا يختبروا الكنيسة مثل ما اراد يسوع ومثل ما بده اياها يسوع تكون. وهالشي هو شي بحزن وبيولد فينا جراح وخيبات امل. وممكن يصير للبعض حتى عائق قدام ايمانهم. وقال البابا انه يسوع بالانجيل بحذرنا من هذا النوع من العثرة يلي ممكن يسببوه تلاميذه للآخرين وبشكل خاص للصغار وللفقراء بالوقت يلي رغبة يسوع كان انه يجمع شعب تجاوز الامور والمشاكل يلي عادة بتفصل بين البشر. وبالتالي صار في حول يسوع اخوة واخوات كانوا هن رجال ونساء ما كان ممكن أبدا يتلاقوا ويصيروا إخوة وأخوات لولا يسوع. ولما بتستمر هيدي المعجزة بالحصول بفضل الله إلى البابا بتضل شي مدهش بالمدن يلي عايشين فيها ويلي متلاني جدران خفية بتفصل بين الناس لأن في كتير أشكال تمييز وعدم مساواة بعدها عم تنعيش. وبالتالي بتسقط وبتزول دغري بمجرد أنه نتعرف على بعضنا البعض كأخوة وأخوات. كمان البابا بسياق جوابه ذكر ب دعوة اللي وجهها يسوع لتلاميذه

لما قال لهم فليس الأمر فيكم كذلك، لما دعاهم أنه يمشوا مش مثل ما ماشيين عظماء الأرض ومقتدري العالم يلي بفتشوا بس عن الظهور والسيطرة على الآخرين، وإنما قال لهم من أراد أن يكون كبيرا فيكم فليكن لكم خادما، ومن أراد أن يكون الأول فيكم فليكن لأجمعكم عبدا. وبالتالي رغبة يسوع للكنيسة واضحة جدا، هي أنه نكون جسده وأنه نظهر حياته للآخرين وأنه نتبع مثاله ونمارس القوة يلي هي قوة ما بتهين ما بتحقر، وإنما قوة بترفع الآخر. وعطينا البابا السبل لتحقيق صورة المسيح فينا يلي هي كلمة الله والأسرار وممارسة المحبة الأخوية. هالسبل يلي كمان سلك القديس فرانسيس، مش بالسيطرة وإنما بالخدمة، مش بالاحتكار وإنما بالقبول، مش بالتمسك بالإشياء وإنما وهيدي هي حياة الله يلي بترمم الكنيسة وبتخليها تكون شعب حر ومطرح للتنفس وللخلاص. وذكر البابا كمان هون بجوابه بالدعوة يلي وجهها الرب للقديس فرانسيس لمن قال له يا فرانسيس اذهب ورمم بيتي الذي كما ترى يسقط في الخراب. هالدعوة هي كمان قال البابا لكل واحد منا، لأنه كل واحد منا عنده دور بورشة هالبناء المفتوحة، عنا مسؤوليات وعنا دعوات مختلفة، ولكن نحن عم نمشي مع بعضنا، عم نلهم بعضنا البعض، عم نساعد بعضنا البعض، وعم نصحح بعضنا البعض. وضروري انه نعمل دورنا، كل واحد منا يعمل دوره، ساعتها بيصير فينا نحكي عن الكنيسة بالعاطفة نفسها يلي بنحكي فيها عن الأم، لأنه رح نصير نعرف، رح نكون صرنا نعرف إنه نحنا مننتمي للكنيسة. وهيدي الطريقة رح تكون الأسلوب الصادق لحتى نحب الأشخاص يلي عايشين معهم وعم بيرفقونا، والمسيرة يلي بيجي فيها يسوع للقائنا وبيبقى فيها معنا بحسب الوعد يلي ترك لنا إياه، ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. هذا هو الإنجيل يلي نحنا منبشر فيه قال البابا بكل تواضع، ولحتى نشارك رغبة الرب ما في داعي أنه نحاول نبين حالنا أفضل مما نحنا، وإنما لازم بس نعترف بيسوع القائم من بين الأموات ونسمح له يشتغل بحياتنا وبتاريخنا. بعدنا عم نشوف البابا عم بحيي الرهبان الفرنسيسكان ومثل ما عم نشوف قدامنا من

جميع العائلة الفرنسيسكانية المشاركين بهذا اللقاء. لقاء اليوم كمان بيخلينا نفكر شو معنات اليوم انه نعيش بحسب روحانية القديس فرانسيس.

مستمعينا الكرام ومشاهدينا الأعزاء، نحن بنرجع معكم الله راد على الساعة 10:30 لحتى نشارك سوا بالقداس يلي رح يحتفل فيه قداسة البابا لون الرابع عشر مع الشباب، ويختتم لقاء الشباب الفرنسيسكاني بقلب بازيليك سيدة الملائكة بأسيزي. من بعد ما شارك مع الشباب وسمع أسئلتهم وجاوب على قلقهم، رح يلتقي مثل ما قلت قبل بابا بأساقفة المنطقة وبأعضاء اللجنة الوطنية يلي منظمة احتفالات المئوية الثامنة لوفاة القديس فرانسيس، يلي مش رح يكون في لهم نقل مباشر. بهذا أيها المستمعون الأحباء نصل إلى نهاية نقلنا الحي لوقاع لقاء البابا لون الرابع عشر مع الشباب المشاركين في لقاء الشباب الفرنسيسكاني في ساحة بازيليك سيدة الملائكة في أسيزي، وعلى أمل اللقاء بكم في نشراتنا المقبلة نتمنى لكم يوما مباركا وأوقاتا طيبة. هنا إذاعة الفاتيكان، المجد ليسوع المسيح، لوديتور يسوس كريستوس.

avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma.

penna qui, non ti avrai quel cappello.

لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعينا الأحباء، تحية طيبة ومباشرة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان، في نقل حي لوقائع القداس الإلهي الذي يترأسه قداسة البابا ليون الرابع عشر في بازيليك سيدة الملائكة في أسيزي مع الشباب المشاركين في لقاء الشباب الفرنسيسكاني. مستمعينا الكرام، صباح الخير عن جديد. رجعنا معكم بنقلنا المباشر لزيارة البابا ليون الرابع عشر لأسيزي للمشاركة باختتام لقاء الشباب الفرنسيسكاني يلي عقد بأسيزي من 3 إلى 6 آب، من بعد ما كنا سوا بنقلنا المباشر للقاء الحوار بين البابا والشباب. بنرجع هلأ للذبيحة الإلهية اللي عم يترأسها قداسة البابا ليون الرابع عشر بمناسبة عيد تجلي الرب ببازيليك سيدة الملائكة بأسيزي.

باسم الآب والابن والروح القدوس. آمين. السلام معكم ومع روحك. أيها الإخوة والأخوات، يا حجاجا من جميع أنحاء أوروبا في هذه الأرض التي يتردد فيها صدى الدعوة إلى السلام، نحتفل معا بسر التجلي ونتأمل نور الحياة الإلهية الذي يتجلى في المسيح ليسطع في جمال الكنيسة المجتمعة في محبته. في بداية هذا الاحتفال لنطلب رحمة الله ينبوع المصالحة والشركة. رحمك يا رب، إنا قد خطئنا إليك. أرنا يا رب رحمتك وهب لنا خلاصك. رحمنا الله القدير وغفر لنا زلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية. آمين.

0: Preghiamo.
1: لنصلي. أيها الإله الأزلي القدير الذي يوم تجلي ابنك المجيد دعمت أسرار الإيمان بشهادة موسى وإيليا وأشرت إلى تبنيك لنا تبنيا كاملا عجيبا من علينا نحن عبادك بأن نسمع لصوت ابنك الحبيب فنكون شركائه في الميراث السماوي هو الإله الحي الذي يملك معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور آمين قراءة من رسالة القديس بطرس الثانية أيها الأحباب قد أطلعناكم على قدرة ربنا يسوع المسيح وعلى مجيئه لا اتباعا منا لخرافات مزخرفة بل لأننا عاينا جلاله فقد نال من الله الآب إكراما ومجدا إذ جاءه من المجد جل جلاله صوت يقول هذا هو ابن الحبيب الذي عنه رضيت وذاك الصوت قد سمعناه آتيا من السماء إذ كنا معه على الجبل المقدس فازداد كلام الأنبياء ثباتا عندنا وإنكم لتحسنون عملا إذا نظرتم إليه كأنه مصباح يضيء في مكان مظلم حتى يطلع الفجر ويشرق كوكب الصبح في قلوبكم. كلام الرب الشكر لله.

الرب معكم ومع روحك أيضا. فصل من بشارة القديس متى الإنجيلي البشير. المجد لك يا رب.

في ذلك الزمان مضى يسوع ببطرس ويعقوب وأخيه يوحنا، فانفرد بهم على جبل عال وتجلى بمرأة منهم، فأشع وجهه كالشمس وتلألأت ثيابه كالنور. وإذا موسى وإيليا قد ترأيا لهم يكلمانه، فخطب بطرس يسوع قال: يا رب، حسن أن نكون هنا، فإن شئت نصبت هنا ثلاث خيام، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإيليا. وبينما هو يتكلم، إذا غمام نير قد ظل لهم، وإذا صوت من الغمام يقول: هذا هو ابن الحبيب الذي عنه رضيت، فله اسمعوا. فلما سمع التلاميذ ذلك سقطوا على وجوههم، وقد استولى عليهم خوف شديد. فدنا يسوع ولمسهم وقال لهم: قوموا لا تخافوا. فرفعوا أنظارهم فلم يروا إلا يسوع وحده. وبينما هم نازلون من الجبل أوصاهم يسوع قال: لا تخبر أحدا بهذه الرؤيا إلى أن يقوم ابن الإنسان من بين الأموات. كلام الرب. التسبيح لك أيها المسيح.

0: Carissimi fratelli e sorelle,
1: أيها الأخوة والأخوات الأعزاء، أيها الشباب الأعزاء، إن عيد التجلي الذي نحتفل به هو سر نور يساعدنا على تعميق لقائنا المليء بالفرح والمفعم في الوقت عينه بالتساؤلات حول الحاضر والمستقبل. نجد في الرواية الإنجيلية التناقض بين النور والظلمة والصمت والكلمات والذهول وسوء الفهم. نحن في أسيزي، وهي مدينة يصعد إليها منذ قرون عديدة الكثير من الحجاج، ونحن اليوم معهم أيضا، لأن كل شيء هنا يهمس بأن حياتنا يمكنها أن تتخذ شكلا جديدا وتطلق العنان للنور وتصلح العالم. هنا بدأت تجليات القديس فرانسيس والقديسة كيارا، ثم تجليات آلاف الشباب الآخرين. لقد قبلوا الإنجيل بدون مواربة، نقول بلغة اليوم بلا تنازلات، فبدأت حياة يسوع من جديد في داخلهم. لقد وصلنا إلى هنا لكي نفهم إلى أين يتجه التاريخ وإلى أين نتجه نحن أنفسنا. نرى في الإنجيل أنه يمكننا أن نجد معنا، ويمكننا أن نرى دربا في الأفق تماما مثل بطرس ويعقوب ويوحنا. أخذنا يسوع على حدة وهو معنا، هذا هو ما يهم، حضوره على الجبل. تأمل الرسل يسوع وهو يوجه خطواته نحو مستقبله، وفيما يتعلق بهذه النقطة كان قد سد بينهم سوء فهم. فقبل 6 أيام كان بطرس قد اعترض على المعلم عندما تحدث بصراحة عن الصليب. كان يتوقع المجد للمسيح وربما لنفسه أيضا، دون أن يأخذ في الحسبان المقاومات والمخاطر، والأهم من ذلك دون أن يتساءل عما يعنيه المجد حقا. والآن في تجلي يسوع، الله هو الذي يكشف ذاته في مجده، والذي يبدو على هيئة سحابة تحمي وتغمر، وهو يشير إلى الإبن ويدعونا لكي نسمع له. إن طريق الحياة يكتشف باتباعه معا، ولجماله مظهر جديد وكثافة لا مثيل لها، لدرجة أن بطرس أراد أن يوقف الزمن ويطيل أمد تلك الرؤية، وبسخاء عرض أن ينصب 3 خيام. كأنه يرغب في أن يرى استمرار الحديث بين يسوع وموسى وإيليا. ولكن علينا أن ندخل في ثنايا ذلك الحوار بدلا من الاكتفاء بأن نبقى مجرد مشاهدين. فنحن في الواقع مدعوون لقراءة الأسفار المقدسة مع المعلم وتفسير زمننا واتخاذ القرارات باتباع دربه. نحن هنا لكي نتغلب على الاستسلام والخوف، لكي نذيب الشكوك التي تعيقنا نحن أيضا تماما كما كانت تعيق الرسل. إن يسوع يدعونا للحوار مع تاريخه لكي نكتب صفحات جديدة من التاريخ. وفيما نسمع أن وجهه أشع كالشمس وثيابه تلألأت كالنور، نفكر في صباح القيامة عندما دحرج ملاك الرب الحجر الذي كان يغلق القبر وحمل بشرى القيامة، وكان منظره كالبرق ولباسه أبيض كالثلج. إنه نور يوم جديد نتجه نحوه بينما لا يزال الظلام يلفنا وأحيانا في داخلنا. ونحن نرى فجر هذا النور في القديسين المرفوعين إلى المجد مثل القديس فرانسيس والقديسة كلارا، وفي عدد لا يحصى من الإخوة والأخوات الذين يجيبون على الشر بالخير. نحن لسنا وحدنا، لقد اختبرتم هذا الأمر في هذه الأيام. لقد التقيتم وأصغيتم لبعضكم البعض وانتقلتم من ضجيج الأصوات المتعالية والمتناقضة إلى فن الحوار. نحن نتأمل اليوم يسوع وهو يتجلى بالذات من خلال حواره مع الآب ومع الذين سبقوه مثل موسى وإيليا ومع معاصريه من التلاميذ. إن الكنيسة موجودة لكي تدخلنا في ديناميكية الإصغاء واتخاذ القرار هذه التي نفهم من خلالها لأجل من نحيا وكيف نحيا. إنها الجماعة التي نتعلم فيها تمييز صوت الله الذي لا يتطابق أبداً وببساطة مع آرائنا، وأن نتحلى بشجاعة الطاعة للروح القدس التي جعلت كل الذين قبلوا اتباع يسوع شجعانا ومبدعين. فنحن نتشوه بالانفصال عنه وعن الآخرين بينما نتجلى في الروابط التي تغذي الحياة وتدعو إليها. إن الروحانية الفرنسيسكانية التي تربيتم فيها هي من أكثر الروحانيات اهتماماً بإصلاح العلاقات الأساسية مع الله ومع جميع خلائقه، تناغم يجب الحفاظ عليه والعناية به اليوم أكثر من أي وقت مضى. وفي هذا السياق اقترحت في مستهل رسالة العام الأولى أن يتلقى كل جيل كأرث مهمة إعطاء شكل لعصره، جعل التاريخ ينضج كمكان تصان فيه كرامة كل إنسان وتعزز فيه العدالة وتكون فيه الأخوة ممكنة. لكن خطر بناء عالم غير إنساني وأكثر ظلماً ويلوح في أفق كل حقبة، حيثما تواجه البشرية خطر أن تضيع وجهها. نرفع نحن المسيحيين أعيننا نحو الله الذي تجسد، عالمين أن سر الإنسان لا يجد نوره الحقيقي إلا في سر الكلمة المتجسد. إن هذه الإنسانية الرائعة في يسوع المسيح تصبح هي الطريق والحق والحياة، فاتحة لكل واحد منا الدرب للنمو نحو الملء. أيها الأصدقاء الأعزاء، إن السبب وراء استمرار القديس فرانسيس في جذبنا بعد 800 عام على وفاته يكمن في إنسانيته الرائعة التي دفعته إلى التخلي عن الطرق المرسومة مسبقاً لكي يفتح درب جديد يكون أكثر انسجاماً مع مسيرة يسوع. وحتى في مدينة مسيحية منذ قرون مثل أثيذي بدا هذا الأمر ثورياً. لقد كان اختيار كلارا أكثر إثارة للدهشة، فتاة أرادت أن تكون مثل فرانسيس وأرادت أن تعيش كامرأة بحرية أولئك الإخوة. تلك هي طاقة المسيحية، طاقة بداياتها وانطلاقاتها المتجددة المتعددة. أيها الشباب الأعزاء، إن أوروبا والعالم بأسره يبحثان اليوم عن قديسين جدد فيكم. فاجرؤوا على الإيمان بكلمة الإنجيل وكونوا أشخاصا يتمتعون بحرية يسوع المسيح وعانقوا الأخ الفقر. إن شعار لقائكم انطلقوا جو هو رسالة وإرسال على دروب لا نملك خرائطها، لأنها تفتح بالإصغاء إلى القلب والطاعة للروح القدس واتباع القائم من الموت حيث شاء أن يسبقنا. جو انطلقوا، بل بالأحرى لننطلق معا. Let's go نحو الأطراف حيث الظلم واستبداد القلة يحرمان الكثيرين، بل الكثير جدا من أبنائي وبنات الله من كرامتهم وأحلامهم. لقد حذرنا البابا فرانسيس متأثرا بفقير أسيسي من تجربة أن نكون مسيحيين يحافظون على مسافة آمنة من جراحات الرب. إن يسوع يريد منا أن نلمس البؤس البشري وأن نلمس جسد الآخرين المتألم، وهو ينتظر منا أن نتخلى عن البحث عن تلك الملاجئ الشخصية أو الجماعية التي تتيح لنا البقاء على مسافة من جوهر المأساة البشرية. قد لا يكون المرء مفهوما حتى من قبل أهل بيته كما حدث مع القديس فرانسيس، ومع ذلك فإن التخلي عن ثقافة القوة وهدم الجدران التي تفصل بين البشر لا يمثل أبدا خيانة للعائلة أو المدينة أو التقاليد، بل هو تحرير لها من أشباحها ومن أعداء تم اختراعهم بسبب الخوف والجهل، ومن العنف الذي نريد من خلاله فرض نظامنا الصغير على واقع يفوقنا من كل جانب. إن الثقة بالله تعني أن نجد مثل فرانسيس وكلارا عالما من الإخوة والأخوات الذين يجب تقديرهم وخدمتهم، لا استغلالهم والسيطرة عليهم. ليس عالما يجب الدفاع عنه، بل عالما يجب معانقته. كرسوا أنفسكم أيها الشباب الأعزاء لحضارة المحبة التي وجدتم براعمها في أمثلة كثيرة من المجانية، والتي تحول على صورة المسيح عددا لا يحصى من صانعي السلام الذين يلتزمون اليوم أيضا بخدمة الحياة في أكثر سيناريوهات الموت مأساوية. وحدوا أفضل طاقات إنسانيتكم الرائعة، دراستكم، كفاءاتكم، عملكم، صداقاتكم، حبكم، صلاتكم، محققين رؤية القديس فرانسيس بطرق متنوعة. أعتقد أنكم تحبون تلك الصلاة التي غالبا ما تنسب إليه، وهي نص من القرن الماضي: اجعلني يا رب أداة لسلامك، فأضع الحب حيث البغض، والمغفرة حيث الإساءة، والاتفاق حيث الخلاف، والحقيقة حيث الضلال، والإيمان حيث الشك، والرجاء حيث اليأس. والنور حيث الظلام، والفرح حيث الكآبة. ها هو المكان الذي يجب أن تذهبوا إليه. انطلقوا، ولكن إليكم بشكل خاص. كيف تذهبون؟ يا رب لا تجعلني أطلب أولا أن أعز بل أن أعزي، أن أفهم بل أن أفهم، أن أحب بل أن أحب. لأن الإنسان يأخذ عندما يبذل نفسه، ويجد نفسه عندما ينساها، ويحصل على الغفران عندما يغفر، ويقوم للحياة عندما يموت. أيها الأصدقاء الأعزاء، لتنطبع هذه الأيام في أسيزي في ذاكرتكم، ولتكن العودة إلى البيت وإلى مختلف بلدان أوروبا التي ستسافرون إليها بمثابة نزول بطرس ويعقوب ويوحنا من جبل التجلي العالي، عودة ملؤها التأمل ومنفتحة على المستقبل وملتزمة مع يسوع المسيح، فهو يثق بكم ويعتمد عليكم ويبقى معكم على الدوام.

أيها الإخوة والأخوات، هنا شهد القديس فرانسيس لإنجيل المسيح، وهنا دخل إلى الأبد في حياة الله بمشاركتنا للكلمة التي أضحت نورا فينا لنرفع إلى الآب صلاتنا المشتركة.

من أجل الكنيسة، لكيما وإذ تجلت بنور ربها وتحت الرعاية الرعوية للبابا لاوون، تتمكن من أن تشهد دائما وفي كل مكان لوصية المحبة

0: pour les jeunes d'Europe éclairés par la lumière.
1: من أجل شباب أوروبا لكيما وإذا استناروا بضياء الحقيقة وشاركوا في الرغبة في السلام يمكنهم أن يجعلوا براعم الخير المغروسة في قلب البشرية تزهر وتنمو.

من أجل الذين يتحملون مسؤوليات اجتماعية وسياسية، لكيما وإذ سحرتهم رؤية مدينة الله وقبلوا تطلعات الإخوة لدى العديد من الأخوة لدى العديد من الشعوب، يتمكنون من تعزيز بناء مجتمع عادل ومتضامن. من أجل الذين يعملون في مجال الثورة الرقمية، لكيما وإذ استناروا بالجمال الحقيقي للبشرية وصانوا قيمة كل شخص، يتمكنون من تنقية العلاقات من أشكال التفاوت والغموض والتعسف.

من أجلنا جميعا نحن المجتمعين هنا لكيما وإذ تشجعنا بفضيلة الإصغاء والحوار وتشاركنا في الخبز الواحد نتمكن على مثال القديس فرانسيس من عيش البساطة الإنجيلية. اللهم يا أبا الرحمة، يا من فتحت على الجبل أمام التلاميذ رؤية مجد ابنك الذي صار إنسانا، أصغي إلى صلاتنا الواثقة واجعل كلمة الصليب التي يتردد صداها فينا تنيرنا في الخير وتدفعنا إلى المشاركة والمحبة الأخوية بالمسيح ربنا. آمين.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata.
1: صلوا أيها الإخوة إلى الله الآب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. ليقبل الرب الذبيحة من يديك لمدح اسمه وتمجيده ولمنفعتنا وخير الكنيسة المقدسة بأسرها. قدس هذه القرابين يا إله الجلال بحق تجلي المسيح في مثل هذا اليوم في المجد، وطهرنا من وصمات خطايانا بضياء نوره الساطع، هو الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. الرب معكم ومع روحك. لنرفع قلوبنا إلى العلا، إنها لدى الرب. لنشكر الرب إلهنا، ذلك حق وعدل. إنه لحق وعدل واجب خلاصي أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان، أيها الرب الآب القدوس الإله القدير الأزلي بالمسيح ربنا. إنه قد أظهر مجده الأزلي على الجبل المقدس بمرأة من الشهود الذين اختارهم، يوم أشع من جسمه الشبيه بكل جسم أعظم نور وأسمى بهاء. بذلك أعد التلاميذ للتغلب على ما في الصليب من عار وعثار، وأشار إلى أن الكنيسة جسد المسيح السري ستتلألأ كالنور مثل رأسها. لذلك إننا مع القوات التي في السماء لك يا ذا الجلال نسبح في الأرض على الدوام قائلين: قدوس قدوس قدوس أنت الرب القوي الإله الصباؤوت، السماء والأرض مملؤتان من مجدك العظيم، هوشعنا في الأعالي. تبارك الآتي باسم الرب، هوشعنا في الأعالي.

حقا إنك لقدوس أيها الآب، وبصواب تسبحك الخليقة التي أبدعتها، لأنك بابنك يسوع المسيح بقوة الروح القدس تحيي وتقدس كل شيء، ولا تبرح تجمع أبنائك من حولك ليقربوا لاسمك تقدمة طاهرة من مشرق الشمس إلى مغربها. نسألك إذن متضرعين أيها الآب أن تقدس بذاك الروح عينه هذه القرابين التي أتيناك بها، فتتحول إلى جسدي وإلى دم ابنك يسوع المسيح ربنا، الذي أوصانا بأن نقيم هذه الأسرار المقدسة. فهو في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا فشكر وبارك، ثم كسر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il
1: كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وبارك وناول تلاميذه قائلا خذوا فاشربوا منها كلكم هذه هي كأس دمي دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا اصنعوا هذا لذكري

هذا سر الإيمان. إننا نبشر بموتك ونعترف بقيامتك إلى أن تأتي يا رب.

لذلك أيها الآب، فيما نحيي الآن ذكرى آلام ابنك لخلاصنا وذكرى قيامته العجيبة وصعوده إلى السماء، منتظرين مجيئه الثاني، نقدم لك شاكرين هذه الذبيحة الحية المقدسة. اللهم انظر إلى قربان كنيستك كما نظرت إلى الذبيحة التي شئت أن تسترضى بها، وأنعم علينا نحن الذين نتغذى بجسد ابنك ودمه بأن نمتلئ بروحه القدوس فنكون جسدا واحدا وقلبا واحدا في المسيح، ليجعل منا الروح القدس تقدمة لك كاملة أبدية فيكون ميراثنا مع مختاريك، مع القديسة مريم البتول والدة الإله، ورسلك الأبرار وشهدائك الأمجاد والقديس فرانسيس وسائر القديسين، فنحن على ثقة بأن شفاعتهم لديك ستكون لنا عونا في كل حين. اللهم نسألك أن يعود قربان مصالحتنا هذا على العالم أجمع بالسلام والخلاص، أن تثبت على الإيمان والمحبة كنيستك في مسيرتها نحو السماء مع خادمك حبرنا الأعظم الباب لاون، وأخي فيليتشي أسقف هذه الكنيسة في أسيسي نوتشيرا أمبرا غوالدو تادينو، وإياي خادمك غير المستحق وجمع الأساقفة وسائر الإكليروس والشعب الذي اقتنيته. استجب متحننا لطلبات أسرتك هذه التي شئت أن تمثل أمام جلالك، واجمع أيها الآب العطوف شتات أبنائك من الأرض كلها. ارحم إخوتنا الراقدين وجميع الذين انتقلوا من هذا العالم في سلامك، اقبلهم في الملكوت حيث نرجو أن نتمتع معهم بمجدك إلى الأبد بالمسيح ربنا الذي به تجود على العالم بالخيرات كلها. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور.

إن الرب قد وهبنا روحه بفيض ثقة وحرية الأبناء لنصلي معا قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.

0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali.
1: نجنا يا رب من جميع الشرور، تعطف وامنح السلام في أيامنا، أعددنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة لنأمن من كل اضطراب. نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح، لأن لك الملك والقدرة والمجد أبد الدهور.

أيها رب يسوع، يا من قلت لرسلك سلام أستودعكم، سلام أمنحكم، لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، وتنازل وأولها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك. أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. السلام معكم ومع روحك أيضا. تبادلوا عطية السلام.

هو ذا حمل الله، هو ذا الحامل خطايا العالم. طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. يا رب، لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، ولكن قل كلمة واحدة فتبرأ نفسي.

لنصلي. ها قد تناولنا غذاء السماء يا رب، فليجعلنا على صورة المسيح الذي أردت أن تظهر بالتجلي المجيد ضياءه، والذي يحيا ويملك إلى دهر الدهور.

0: Grazie per aver accolto il nostro invito.
1: شكرا لقبولكم دعوتنا ووجودكم هنا في بازيليك سيدة الملائكة وترأسكم هذا الاحتفال.
0: La sua presenza è per noi molto più di una visita.
1: إن حضوركم بالنسبة لنا هو أكثر من مجرد زيارة. إنه عناق يصل إلينا شخصيا وعلامة على أن خليفة بطرس يسير إلى جانب شعب الله مشاركا إياه أماله ومتاعبه. في هذه الأيام صلينا واستمعنا إلى الشهادات وبنينا الصدقات وسمحنا للإنجيل ولشهادة القديس فرانسيس أن يسائلاننا. هو الذي تعلم هنا تحديدا في بورسيونكولا كيف يجعل من حياته إجابة كاملة لمحبة الله، واليوم وجد هذا كله اكتماله بحضوركم. أيها الأب الأقدس، نحن الشباب بحاجة إلى شهود حقيقيين، إلى رجال قادرين على إرشادنا إلى المسيح بالحياة وليس فقط بالكلمات. إن صوتكم يشجعنا على عدم الخوف من اختيار الخير وعلى الإيمان بأن الإنجيل ما زال قادرا على تغيير قلب الإنسان. يا صاحب القداسة، إن التعبير الذي يرافق خدمتكم قد تردد في قلوبنا في هذه الأيام، في ذاك الذي هو واحد نحن واحد. نحن الشباب نعرف مشقة التشتت والخوف من الوحدة، وقداستكم تذكروننا بأن وحدتنا لا تنبع مما هو مشترك بيننا، بل من شخص يسوع المسيح الذي فيه لا يوجد غريب ولا يستثنى أحد. بالنسبة للقديس فرانسيس كانت هذه خبرة الأخوة، أن نشعر أننا إخوة حقيقيون ليس عن طريق المصادفة، بل لأننا أبناء للأب عينه. هذا ما نأخذه معنا إلى ديارنا من أسيزي. هنا لمسنا بأيدينا أن يسوع يجمعنا وأننا لسنا وحدنا، والتفافنا حول بطرس قد أظهر لنا ذلك بوضوح. نعدكم بأننا سنستمر في الصلاة من أجلكم لكي تقود الكنيسة بحكمة ومحبة، ولكننا نطلب منكم اليوم أيضا عطية، تلك التي يطلبها الأبناء من أبيهم. لا تنسوا أن تصلوا من أجلنا. صلوا لكي لا تنقصنا الشجاعة لاختيار المسيح، ولكي نعرف كيف نميز صوته وسط ضجيج العالم، ولكي يصبح شبابنا حياة تبذل في سبيل الآخرين. شكرا أيها الأب الأقدس لأنكم تجعلوننا اليوم نشعر بأننا كنيسة. شكرا لأنكم هنا في أسيزي في بيت مريم، وشكرا لأنكم في وسط شبابكم لترافقكم دائما صلاة القديس فرانسيس، لكي تكون للكنيسة بأسرها علامة منيرة للإيمان والرجاء والمحبة. شكرا لكم أيها الأب الأقدس.

الرب معكم ومع روحك أيضا. احنوا رؤوسكم للبركة ليبارككم الرب ويحفظكم.

آمين. ليضئ بوجهه عليكم ويرحمكم. آمين. ليرفع وجهه نحوكم ويمنحكم سلامه. آمين. وبركة الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس، تحل عليكم وتبقى معكم على الدوام. آمين.

اذهبوا وأعلنوا إنجيل الرب. الشكر لله.

مستمعينا الكرام، مع البركة الختامية والنشيد الختامي منكون عم نقرب صوب نهاية نانا المباشر لليوم معكم من أسيزي. لاختتام لقاء الشباب الفرنسيسكاني Go Franciscan Youth Meeting 2026 يلي انعقد من 3-6 آب بمدينة أسيزي، واليوم البابا اختتموا بلقاء حوار مع الشباب الصبح على الساعة 9، وهلأ بالقداس الإلهي الختامي بمناسبة عيد التجلي.

بهذا أيها المستمعون الأحباء نصل إلى نهاية نقلنا الحي لوقائع القداس الإلهي الذي ترأسه قداسة البابا لاوون الرابع عشر في بازيليك سيدة الملائكة في أسيزي مع الشباب المشاركين في لقاء الشباب الفرنسيسكاني Go Franciscan Youth Meeting لعام 2026. وعلى أمل اللقاء بكم في نشراتنا المقبلة نتمنى لكم يوما مباركا وأوقاتا طيبة. هنا إذاعة الفاتيكان، المجد ليسوع المسيح، لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: في بداية زيارته الرعوية إلى السيزي في ختام لقاء الشباب الفرنسيسكاني، التقى قداسة البابا لون 14 صباح اليوم الخميس 6 أغسطس الشباب المشاركين في اللقاء، وذلك في ساحة بازيليك القديسة مريم سيدة الملائكة. وأجاب الأبو الأقدس على ما وجهه إليه من أسئلة بعض الشباب، وكان السؤال الأول من فتاة كرواتية حول النصيحة التي يقدمها البابا للشباب الذين نموا في روحانية القديس فرانسيس كي يظلوا في عالم اليوم تلاميذ حقيقيين للمسيح. وفي إجابته قال قداسة البابا إن في السؤال هناك جزء من الجواب، أي حين قدمت الفتاة شهادة لأسلوب البساطة والأخوة والقرب الذي مكنها من النضج في الإيمان في انتماء إلى جماعة وانفتاح على الجميع في الوقت ذاته. وتبع أن الكون شهودا للمسيح سيظل أمرا جذابا وملزما لأنه يوسع الأذهان والقلوب إلى ما وراء حدود اصطناعية، أي إلى ما يتجاوز المخاوف الناتجة عن إعلام سيء وجدران الأحكام المسبقة. ذكر قداسة البابا بعد ذلك بأن القديس فرانسيس قد أدرك أن اختيار الفقر يمكنه تقريب البعيدين، يشجع اللقاء ويدعو إلى تبادل العطايا. وقد عرف القديس أن الإنجيل لا ينفصل عن اختيارات يسوع المسيح الذي افتقر ليغنينا. وأضاف البابا لون 14 أن الإنجيل هو حياة يسوع ومساره وثقته في الآب التي لا تتزعزع، وإن اجتمعنا باسمه سيكون بيننا، وسيكون الفرح الذي يملأ القلب حرا وصادقا، وهذا الفرح يبشر أكثر من الكلمات ولا يمكن إخفاؤه. أجاب قداسة البابا بعد ذلك على سؤال لشاب إيطالي حول كيف يمكن للشباب أن يقولوا نعم كاملة وشجاعة لله الذي ورغم انغماسنا في عالم تسود فيه ثقافة المؤقت يتكلم إلينا دائما ويدعونا إلى اتباعه كاشفا لنا تدريجيا دعوتنا. وسأل الشاب البابا من جهة أخرى حول ما ساعده في مسيرة استجابته لدعوته، وقال البابا لون 14 إننا نميل اليوم إلى التحدث بشكل سلبي عما هو مؤقت، بينما كان هناك زمن تربي فيه الكنيسة على معنى ما هو مؤقت، متحدثة عن العالم الذي يمر والزمن الذي يتسارع وأمور الأرض التي تتغير وأن الله وحده هو من يظل. علينا بالتالي أن نتساءل عما تغير كي لا نكون من بين من يبكون على الماضي فلا يواجهون الحاضر ولا يتحملون المسؤولية من أجل المستقبل. وتبع البابا لون 14 مشيرا إلى أن العالم كله يشهد زوالا لاستقرار المجتمعات التقليدية التي كان يمكن لأجيال كاملة أن تشهد فيها تغيرات قليلة في حياتها، مجتمعات كان كل شيء فيها منظما ومعدا بشكل مسبق، وقد كانت شهادة الكنيسة تدعو إلى عدم التوقف في مصير مكتوب بل إلى تمييز قيمة كل فعل في علاقته بالأبدية. أما اليوم ومع قراءة متخبطة للحرية فإننا نوهم أنفسنا بأن الحياة لا تأخذ شكلا ثابتا أبدا، إلا أن مع هذا يكبر الخوف، وهكذا فإن شجاعة القيام باختيار النهائي هي على الأرجح الفعل الأكثر ثورية. ووصل البابا أن اختيار شيء دائم لا يحبسنا في قفص بل يفتحنا على دينامية أكبر، فالمحبة هي خروج، ضرب يجب السير عليه، طريق يسير الله عليه معنا، وهذا هو المعنى الحقيقي للدعوة. ووصل أن كلمة إلى الأبد هي نعمة يساعدنا الله على الإجابة عليها من خلال أمانتنا من أجل ملء الحياة، وشدد قداسة البابا بالتالي على أنه من الضروري ومنذ الصبا تعلم معرفة الذات واتخاذ القرارات، أي الإجابة على الرب الذي يدعونا، وذلك بدون التوقف عن هذا مع البلوغ. أما فيما يتعلق بالسؤال حول ما ساعد قداسته في مسيرة الاستجابة لدعوته، فقال البابا لون الرابع عشر إن الرب لم يتركه بمفرده أبدا، فقد رافقه دائما واهبا إياه أيضا أشخاصا للسير معا. وأضاف أنه في الدعوة الكهنوتية كعضو في الجماعة الأغسطينية وفي دعوته الإرسالية قد عثر على ما يمكن اعتباره نورا وجهه حتى الآن، وصولا إلى اليوم الذي كان عليه أن يقول فيه نعم أيضا لدعوة خاصة جدا أن يكون بابا. ثم أجاب الأب الأقدس على سؤال لشاب إيطالي آخر حول سبب ما يجد الشباب اليوم من صعوبة في رؤية الكنيسة كأم مستعدة دائما ورغم جراحها لاستقبالنا ومحبتنا، بينما كان القديس فرانسيس قد وعد بطاعة البابا رغم أنه قد عاش في فترة عانت فيها الكنيسة من تناقضات ومصاعب داخلية ولم يهاجم قديس أسيزي الكنيسة. وقال البابا لون الرابع عشر إن هذا السؤال آني يحملنا إلى جوهر خبرة القديس فرانسيس، وأن مواجهة هذا السؤال تعني تقاسم رغبة الرب يسوع حول الكنيسة. ووصل قداسته أن يسوع يحذر من التعثر، أي من احتمال أن يكون تلاميذه حجر عثرة للآخرين وخاصة للصغار والفقراء، وقال إننا نرى رغبة يسوع في المجموعة التي تشكلت حوله في البداية وفي تجمع شعب من خلال تجاوز ما يفرق البشر عادة، فحول يسوع يصبح أخوة وأخوات رجال ونساء لم يكن لهم أن يلتقوا، قال البابا، وتابع أنه حين تتواصل معجزة الكنيسة هذه بفضل الله تظل أمرا مدهشا اليوم أيضا في مدننا الممتلئة بأسوار غير مرئية تفصل الناس بعضهم عن بعض. ثم ذكر البابا بالدعوة التي تلقاها القديس فرانسيس إلى إصلاح الكنيسة، وأضاف أن لكل واحد منا دورا في هذه الورشة المفتوحة دائما، وشدد على ضرورة القيام بدورنا، فحينها سنتكلم عن الكنيسة بالمحبة التي نتحدث بها عن الأم، لأننا سندرك انتماءنا إليها.
2: في أجواء روحية مفعمة بالحيوية والرجاء واحتفالا بعيد تجلي الرب، ترأس قداسة البابا لاون الرابع عشر القداس الإلهي في مدينة أسيزي التاريخية مختتما لقاء الشباب الفرنسيسكاني لعام 2026. وأمام آلاف الشباب القادمين من مختلف قارات العالم ألقى الأب الأقدس عظة جامعة استلهم فيها الروحانية الفرنسيسكانية العريقة، داعيا الشباب إلى الاستجابة لنداء العصر وعدم الوقوف موقف المتفرج السلبي أمام أزمات العالم وحدوده، بل التحول إلى أنبياء للتناغم وصانعي سلام يلتزمون ببناء حضارة المحبة. استهل الحبر الأعظم عظته بالتأمل في سر تجلي الرب على الجبل، موضحا أنه سر نور جاء ليساعد المؤمنين على تعميق لقائهم بالله، وهو لقاء مفعم بالفرح ومحتشد في الوقت عينه بالتساؤلات المشروعة حول الحاضر والمستقبل. وأشار البابا إلى التناقض الجلي في النص الإنجيلي بين النور والظلمة وبين الصمت والكلمات وبين الذهول وسوء الفهم الذي اعترى التلاميذ، وقال

0: حين عرض نصب الخيم، بل الدخول في ثنايا الحوار الإنجيلي لتفسير واقعنا المعاصر واتخاذ القرارات الجريئة باتباع درب المسيح. وفي سياق تعليقه على تجلي يسوع من خلال حواره مع الآب ومع موسى وإيليا ومع التلاميذ، شدد البابا لاوون الرابع عشر على أن الكنيسة توجد أساساً لتدخل المؤمنين في ديناميكية الإصغاء واتخاذ القرار، وأوضح أن الإيمان يتيح تمييز صوت الله الذي لا يتطابق بالضرورة مع آرائنا الشخصية الضيقة، بل يدعونا إلى طاعة الروح القدس التي تجعل كل من يتبع المسيح شجاعاً ومبدعاً. وأضاف الأب الأقدس أن الروحانية الفرنسيسكانية هي من أكثر الروحانيات اهتماماً بإصلاح العلاقات الأساسية مع الله ومع جميع الخلائق، فالإنسان يتشوه عندما ينفصل عن الخالق وعن إخوته، بينما يتجلى وتشرق إنسانيته عبر الروابط التي تغذي الحياة وتدعو للسلام، مشيرا إلى أن هذا التناغم أضحى اليوم ضرورة ملحة يجب الحفاظ عليها والعناية بها أكثر من أي وقت مضى. واستحضر البابا ما طرحه في مستهل رسالته العامة الأولى حول إرث الأجيال، إذ يتلقى كل جيل مهمة أساسية تتمثل في إعطاء شكل لعصره وجعل التاريخ فسحة تصان فيها كرامة كل إنسان وتعزز فيها العدالة. وحذر من خطر بناء عالم غير إنساني وأكثر ظلماً حيثما تفقد البشرية وجهها الحقيقي. وأوضح قداسته أن القديس فرانسيس والقديسة كلارا ما يزالان يجذبان القلوب بعد 800 عام بسبب إنسانيتهما الثورية التي رفضت المسارات المحددة مسبقاً من أجل اتباع مسيرة يسوع بحرية كاملة. وتوجه البابا مباشرة إلى الشباب الحاضرين قائلاً: أيها الشباب الأعزاء، إن أوروبا والعالم بأسره يبحثان اليوم عن قديسين جدد فيكم، فاجرؤوا على الإيمان بكلمة الإنجيل وكونوا أشخاصاً يتمتعون بحرية يسوع المسيح وعانقوا الأخ الفقر. كما بيّن أن شعار اللقاء انطلقوا جو ليس مجرد كلمة تشجيعية، بل هو إرسال ورسالة للانطلاق نحو دروب لا نملك خرائطها المسبقة، دروب تفتح بالإصغاء للقلب واتباع القائم من الموت نحو الأطراف والمهمشين، حيث يحرم الكثيرون من كرامتهم وأحلامهم بسبب الظلم والاستبداد. وحذر الحبر الأعظم مستشدا بتعليم البابا فرانسيس من الشكوك والتجربة المقلقة التي تدعو المسيحيين إلى البقاء على مسافة آمنة من جراحات العالم وبؤسه، وأكد أن يسوع ينتظر من جيل الشباب أن يلمسوا الجسد المتألم للآخرين ويتخلوا عن الملاجئ الشخصية أو الجماعية التي تعزلهم عن مآسي العصر. وأشار البابا لاوون الرابع عشر إلى أن التخلي عن ثقافة القوة وهدم الجدران الفاصلة ليس خيانة للتقاليد أو العائلة، بل هو تحرير لها من الخوف والجهل والعنف الذي يسعى لفرض أنظمة ضيقة على واقع يتجاوزنا من كل جانب. وأضاف أن الثقة بالله تعني الاقتداء بالقديس فرانسيس والقديسة كلارا للتعامل مع العالم لا كأرض يجب الدفاع عنها أو فرض السيطرة عليها، بل كعالم من الإخوة والأخوات الذين يتوجب خدمتهم ومعانقتهم. ودعا البابا لاوون الرابع عشر الشباب إلى توحيد أفضل طاقاتهم، دراستهم، كفاءتهم، أعمالهم وصلواتهم في سبيل خدمة حضارة المحبة وتحويل واقع الموت إلى فسحات للسلام. وتوقف عند الصلاة المنسوبة للقديس فرانسيس: اجعلني يا رب أداة لسلامك، فأضع الحب حيث البغض والمغفرة حيث الإساءة والإيمان حيث الشك والنور حيث الظلام. وأكد أن هذا النص يوضح للشباب إلى أين ينطلقون، كما يوضح كيف ينطلقون، بتفضيل التعزية والفهم والمحبة والمجانية على الأنانية، لأن الإنسان يجد نفسه حقا عندما يبذل ذاته في سبيل الآخرين. وختم البابا لاوون الرابع عشر عظته بحث آلاف الشباب على جعل هذه الأيام التي قضوها في أسيزي محفورة في ذاكرتهم، وأن تكون عودتهم إلى ديارهم ومختلف الدول الأوروبية والعالمية بمثابة نزول بطرس ويعقوب ويوحنا من جبل التجلي، عودة مطبوعة بالتأمل العميق والانفتاح على المستقبل والالتزام الراسخ مع يسوع المسيح الذي يثق بالشباب ويعتمد على طاقاتهم ويبقى معهم على الدوام.
1: أبرك قداسة البابا لاوون الرابع عشر إلى المطران فرانسيسكو شيمويو المدبر الرسولي لأبرشية شيشي في موزمبيق، معسيا بوفاة الكاردينال تشوليو دوارتي لانغا أسقف أبرشية

0: شيشي الفخري في الثالث من آب أغسطس عن عمر 98 عاما، وقدم الأب الأقدس تعازيه إلى الأساقفة وأقارب الكاردينال الراحل والأبرشية التي خدمها بتفان، كما جاء في نص البرقية، وأشار إلى أنه خدم ببساطة وغيرة ومثابرة القطيع الموكل إليه من دون أن تثنيه الصعوبات. هذا وبوفاة الكاردينال جوليو دوارتي لانجا أصبح مجمع الكرادلة مؤلفا من 240 كاردينالا، من بينهم 116 كاردينالا ناخبا. الكاردينال جوليو دوارتي لانجا من مواليد 27 من تشرين الأول أكتوبر 1927 في مانغونزي، نال السيامة الكهنوتية في 9 من حزيران يونيو عام 1957، والأسقفية في 24 من تشرين الأول أكتوبر عام 1976. عينه البابا فرانسيس كاردينالا في كونسيستوار 14 من شهر شباط فبراير عام 2015.
1: أكد بطريرك القدس اللاتين الكاردينال بيير باتيستا بيتسابالا أن المسيحيين في الأراضي المقدسة باتوا يشعرون اليوم بإرهاق شديد نتيجة تكرار الوعود والمفاوضات التي لا تفضي إلى نتائج ملموسة، مشيرا إلى أن السكان يتطلعون قبل كل شيء إلى سلام حقيقي ينهي دوامة العنف وعدم اليقين. جاءت تصريحات نيافته خلال وجوده في مدينة أسيز الإيطالية، حيث شارك في افتتاح مشروع البيت العالمي للصداقة والرجاء والتزامن مع زيارة البابا إلى هذه المدينة. وفي حديث لوسائل التواصل الفاتيكانية تناول البطريرك بيتسابالا الأوضاع الراهنة في الأراضي المقدسة، معربا عن قلقه نتيجة استمرار حالة وصفها بأنها ليست حربا وليست سلاما، وأوضح أن مدينة القدس وإلى جانب قطاع غزة والضفة الغربية تعيش أجواء من التوتر المستمر، ورغم غياب العمليات العسكرية الواسعة أو القصف المكثف في هذه المرحلة فإن العنف أصبح السمة الغالبة التي تحكم العلاقات في مختلف أنحاء المنطقة، سواء في غزة أو الضفة الغربية أو داخل إسرائيل والأراضي الفلسطينية. في معرض حديثه عن انعكاسات هذا الواقع على الجماعة المسيحية المحلية، قال بيتسابالا إن المسيحيين شأنهم شأن بقية السكان يعيشون حالة من التعب والإحباط بسبب التناقض المستمر بين التصريحات السياسية والوقائع على الأرض، وأضاف أن الأخبار المتكررة عن قرب التوصل إلى اتفاقات سرعان ما تتبدد ما أدى إلى تراجع الثقة لدى الأشخاص، حتى إنهم باتوا يشككون في أي نبأ إيجابي قد يكون صحيحا بالفعل، لأنهم لم يعودوا معتادين على رؤية تطورات تبعث على الأمل. ووصف هذه الحالة بأنها ثقيلة ومؤلمة على المجتمع بأسره. ورغم ذلك شدد البطريرك بيتسابالا على أن الأمل لا يزال قائما، مؤكدا أنه يلتقي باستمرار أشخاصا من مختلف الأعمار والخلفيات، من شباب وأكاديميين وشخصيات مجتمعية يواصلون العمل الدؤوب من أجل الحوار والدفاع عن قيم التعايش، وأوضح أن هؤلاء يملكون الكثير ليخسروه على المستوى الشخصي والاجتماعي، ومع ذلك يواصلون الانخراط في مبادرات تهدف إلى بناء الجسور بين الناس، معتبرا أن وجود مثل هذه الشخصيات يمثل مناعة تحمي المجتمع من الانزلاق الكامل إلى دوامة العنف. هذا وتطرق بيتسابالا إلى أوضاع رعية العائلة المقدسة في غزة التي تعرضت في وقت سابق لقصف إسرائيلي وأصبحت ملجأ لمئات المدنيين العزل، بينهم مسنون وأشخاص من ذوي الإعاقات. وقال غبطته إن الكنيسة تأوي حاليا 541 شخصا يعرفهم القائمون عليها فردا فردا، وأن الجهود تتركز على مساعدتهم في استعادة مظاهر الحياة الطبيعية ولو بشكل تدريجي. وأشار بيتسابالا إلى أن العمل جار لإعادة فتح المدرسة، كما تم إنشاء مركز طبي يقدم الخدمات الأساسية، فيما يواصل الكهنة والراهبات نشاطهم اليومي، ولا سيما من خلال البرامج المخصصة للأطفال التي تستقبل الأطفال المسيحيين وغير المسيحيين على حد سواء، بهدف توفير مساحة آمنة وهادئة لهم وسط الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع. وبشأن أكثر ما يثير قلقه في المرحلة الحالية، قال البطريرك بيتسابالا إن الخطر الأكبر يتمثل في استمرار الوضع الراهن، حيث لا توجد حرب شاملة لكن لا يوجد سلام أيضا. وأوضح أن الحديث المتكرر عن حلول من دون اتخاذ خطوات عملية لتحقيقها يرسخ مشاعر الإحباط والسخرية وفقدان الثقة داخل المجتمع، معتبرا أن هذا التآكل في الأمل هو التهديد الأخطر الذي يواجه السكان اليوم. في معرض حديثه عن الشباب بالتزامن مع لقاء البابا مع الشباب في أسيزي، أكد بيتسابالا أن كبار السن يمثلون ذاكرة الشعوب، أما الشباب فهم مستقبلها وأملها، ودعا إلى الاستثمار في الأجيال الجديدة والاستفادة من أخطاء الماضي حتى يتمكن الشباب من بناء مستقبل مختلف وأكثر سلاما مما ورثوه. كما أشار البطريرك بيتسابالا إلى أن الحبر الأعظم يتابع عن كثب ما يجري في الأرض المقدسة، وهو على اطلاع دائم بتطورات الأوضاع هناك، الأمر الذي يمنح الكنيسة المحلية شعورا بالدعم والقرب. وأضاف أن زيارة مرتقبة للبابا إلى الأراضي المقدسة ستتحقق في الوقت المناسب، لكنها تحتاج إلى ظروف أكثر هدوءا واستقرارا. في ختام حديثه توقف البطريرك بيتسابالا عند الذكرى 40 للقاء الصلاة من أجل السلام الذي دعا إليه البابا القديس يوحنا بولس الثاني في أسيزي عام 86، وجمع للمرة الأولى ممثلين عن مختلف الديانات. وأكد أن الاحتفال بهذه المناسبة ينبغي ألا يقتصر على استذكار الماضي، بل يجب أن يشكل نقطة انطلاق جديدة لتعزيز الحوار بين الأديان، مستفيدا من الإنجازات التي تحققت خلال العقود الماضية.
0: عقد المطارنة الموارنة يوم أمس الأربعاء الخامس من آب أغسطس اجتماعهم الشهري في المقر البطريرك الصيفي في الديمان برئاسة البطريرك الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي ومشاركة الرؤساء العامين والرئيسات العامات للرهبانيات المارونية، وتدارسوا شؤونا كنسية ووطنية. وفي ختام الاجتماع أصدروا البيان التالي: يعرب أعضاء المجلس عن سعادتهم الكبرى مع أبنائهم وبناتهم بإعلان البطريرك إلياس لحويك طوباويا ورفعه فوق مذابح كنائسنا، ويرون في هذا الحدث تكريما لمسيرة رجل ترك بصمة وطنية وتربوية وروحية عميقة، وشكل أمامنا مثالا في محبة الله والوطن والتضحية من أجل أرضه وسائر أبنائه. في الذكرى السنوية 6 لجريمة التفجير في مرفأ بيروت يجدد أعضاء المجلس ترحمهم على ضحاياها وصلاتهم من أجل شفاء المصابين وتعزية عائلاتهم ومحبيهم، ويطالبون بالإسراع في إصدار القرار الظني وكشف وقائع هذه الجريمة التي أصابت الوطن كله وإنزال العقوبات بمرتكبيها وبمسببيها ومن يقف وراءهم. وأضاف البيان: يؤيد أعضاء المجلس مسار المحادثات الأمريكية اللبنانية الإسرائيلية بحيث يحسن المشرفون عليها والعاملون لإنجاحها ترتيب الخطوات الآيلة إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان وعودة الأهالي والبدء بإعادة إعمار المدن والبلدات والقرى المنكوبة، بعيدا عن محاولات ربط هذه الخطوات بأجندات خارجية. يشجب أعضاء المجلس بشدة مواصلة إسرائيل إلحاق الأذى المتعمد بالمنطقة الحدودية من خلال جرف المنازل والمؤسسات وتدمير البنى التحتية وتبديل معالم المواصلات والسكن وحرق الأحراش والأشجار المثمرة أو اقتلاعها والاستيلاء عليها، ويأملون بأن يكون لوضع حد لذلك أولوية في المحادثات الثلاثية. يشكر أعضاء المجلس جميع الذين سعوا بجد وإصرار من أجل إنقاذ مشاعات جبل لبنان من محاولة وضع اليد عليها لأغراض مصلحية خاصة، متمنين تثبيت الإنقاذ الذي هو خطوة كبرى لنصرة التصاق اللبنانيين المعنيين بهويتهم وأرضهم ولترسيخ ارتباط وحدة الجماعات بجغرافيتها وتاريخها وإقبالها على انتماء أكثر فأكثر إلى الوطن ومقومات بقائه وصموده. وجاء في ختام البيان الصادر في ختام الاجتماع الشهري للمطارنة لموارنة يوم أمس الأربعاء الخامس من آب أغسطس في المقر البطريرك الصيفي في الديمان برئاسة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، يصلي أعضاء المجلس مع اللبنانيين في ليلة عيد تجلي الرب ويبتهلون إليه بشفاعة السيدة العذراء في عيد انتقالها المقبل. أنا تحنو على الوطن الصغير وأهله سائلة الرب الإله رحمته وحبا غامرا للخلاص من المحنة المتماتية. هنا إذاعة الفاتيكان، لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: في بداية زيارته الرعوية إلى السيزي في ختام لقاء الشباب الفرنسيسكاني، التقى قداسة البابا لون 14 صباح اليوم الخميس 6 أغسطس الشباب المشاركين في اللقاء، وذلك في ساحة بازيليك القديسة مريم سيدة الملائكة. وأجاب الأب الأقدس على ما وجهه إليه من أسئلة بعض الشباب، وكان السؤال الأول من فتاة كرواتية حول النصيحة التي يقدمها البابا للشباب الذين نموا في روحانية القديس فرانسيس كي يظلوا في عالم اليوم تلاميذ حقيقيين للمسيح. وفي إجابته قال قداسة البابا إن في السؤال هناك جزء من الجواب، أي حين قدمت الفتاة شهادة لأسلوب البساطة والأخوة والقرب الذي مكنها من النضج في الإيمان في انتماء إلى جماعة وانفتاح على الجميع في الوقت ذاته. وتبع أن الكون شهودا للمسيح سيظل أمرا جذابا وملزما، لأنه يوسع الأذهان والقلوب إلى ما وراء حدود اصطناعية، أي إلى ما يتجاوز المخاوف الناتجة عن إعلام سيء وجدران الأحكام المسبقة. ذكر قداسة البابا بعد ذلك بأن القديس فرانسيس قد أدرك أن اختيار الفقر يمكنه تقريب البعيدين، يشجع اللقاء ويدعو إلى تبادل العطايا. وقد عرف القديس أن الإنجيل لا ينفصل عن اختيارات يسوع المسيح الذي افتقر ليغنينا. وأضاف البابا لون 14 أن الإنجيل هو حياة يسوع ومساره وثقته في الآب التي لا تتزعزع، وإن اجتمعنا باسمه سيكون بيننا، وسيكون الفرح الذي يملأ القلب حرا وصادقا، وهذا الفرح يبشر أكثر من الكلمات ولا يمكن إخفاؤه. أجاب قداسة البابا بعد ذلك على سؤال لشاب إيطالي حول كيف يمكن للشباب أن يقولوا نعم كاملة وشجاعة لله الذي، ورغم انغماسنا في عالم تسود فيه ثقافة المؤقت، يتكلم إلينا دائما ويدعونا إلى اتباعه كاشفا لنا تدريجيا دعوتنا. وسأل الشاب البابا من جهة أخرى حول ما ساعده في مسيرة استجابته لدعوته، وقال البابا لون 14 إننا نميل اليوم إلى التحدث بشكل سلبي عما هو مؤقت، بينما كان هناك زمن تربي فيه الكنيسة على معنى ما هو مؤقت، متحدثة عن العالم الذي يمر والزمن الذي يتسارع وأمور الأرض التي تتغير، وأن الله وحده هو من يظل. علينا بالتالي أن نتساءل عما تغير كي لا نكون من بين من يبكون على الماضي فلا يواجهون الحاضر ولا يتحملون المسؤولية من أجل المستقبل. وتبع البابا لون 14 مشيرا إلى أن العالم كله يشهد زوالا لاستقرار المجتمعات التقليدية التي كان يمكن لأجيال كاملة أن تشهد فيها تغيرات قليلة في حياتها، مجتمعات كان كل شيء فيها منظما ومعدا بشكل مسبق، وقد كانت شهادة الكنيسة تدعو إلى عدم التوقف في مصير مكتوب، بل إلى تمييز قيمة كل فعل في علاقته بالأبدية. أما اليوم ومع قراءة متخبطة للحرية، فإننا نوهم أنفسنا بأن الحياة لا تأخذ شكلا ثابتا أبدا، إلا أن مع هذا يكبر الخوف، وهكذا فإن شجاعة القيام باختيار النهائي هي على الأرجح الفعل الأكثر ثورية. ووصل البابا أن اختيار شيء دائم لا يحبسنا في قفص، بل يفتحنا على دينامية أكبر، فالمحبة هي خروج، ضرب يجب السير عليه، طريق يسير الله عليه معنا، وهذا هو المعنى الحقيقي للدعوة. ووصل أن كلمة إلى الأبد هي نعمة يساعدنا الله على الإجابة عليها من خلال أمانتنا من أجل ملء الحياة، وشدد قداسة البابا بالتالي على أنه من الضروري ومنذ الصباط تعلم معرفة الذات واتخاذ القرارات، أي الإجابة على الرب الذي يدعونا، وذلك بدون التوقف عن هذا مع البلوغ. أما فيما يتعلق بالسؤال حول ما ساعد قداسته في مسيرة الاستجابة لدعوته، فقال البابا لون 14 إن الرب لم يتركه بمفرده أبدا، فقد رافقه دائما واهبا إياه أيضا أشخاصا للسير معا. وأضاف أنه في الدعوة الكهنوتية كعضو في الجماعة الأغسطينية وفي دعوته الإرسالية قد عثر على ما يمكن اعتباره نورا وجهه حتى الآن، وصولا إلى اليوم الذي كان عليه أن يقول فيه نعم أيضا لدعوة خاصة جدا أن يكون بابا. ثم أجاب الأب الأقدس على سؤال لشاب إيطالي آخر حول سبب ما يجد الشباب اليوم من صعوبة في رؤية الكنيسة كأم مستعدة دائما ورغم جراحها لاستقبالنا ومحبتنا، بينما كان القديس فرانسيس قد وعد بطاعة البابا رغم أنه قد عاش في فترة عانت فيها الكنيسة من تناقضات ومصاعب داخلية ولم يهاجم قديس أسيزي الكنيسة. وقال البابا لون 14 إن هذا السؤال آني يحملنا إلى جوهر خبرة القديس فرانسيس، وأن مواجهة هذا السؤال تعني تقاسم رغبة الرب يسوع حول الكنيسة. ووصل قداسته أن يسوع يحذر من التعثر، أي من احتمال أن يكون تلاميذه حجر عثرة للآخرين وخاصة للصغار والفقراء، وقال إننا نرى رغبة يسوع في المجموعة التي تشكلت حوله في البداية وفي تجمع شعب من خلال تجاوز ما يفرق البشر عادة، فحول يسوع يصبح أخوة وأخوات رجال ونساء لم يكن لهم أن يلتقوا، قال البابا، وتابع أنه حين تتواصل معجزة الكنيسة هذه بفضل الله تظل أمرا مدهشا اليوم أيضا في مدننا الممتلئة بأسوار غير مرئية تفصل الناس بعضهم عن بعض. ثم ذكر البابا بالدعوة التي تلقاها القديس فرانسيس إلى إصلاح الكنيسة، وأضاف أن لكل واحد منا دورا في هذه الورشة المفتوحة دائما، وشدد على ضرورة القيام بدورنا، فحينها سنتكلم عن الكنيسة بالمحبة التي نتحدث بها عن الأم، لأننا سندرك انتماءنا إليها.
2: في أجواء روحية مفعمة بالحيوية والرجاء واحتفالا بعيد تجلي الرب، ترأس قداسة البابا لاون 14 القداس الإلهي في مدينة أسيزي التاريخية مختتما لقاء الشباب الفرنسيسكاني لعام 2026. وأمام آلاف الشباب القادمين من مختلف قارات العالم ألقى الأب الأقدس عظة جامعة استلهم فيها الروحانية الفرنسيسكانية العريقة، داعيا الشباب إلى الاستجابة لنداء العصر وعدم الوقوف موقف المتفرج السلبي أمام أزمات العالم وحدوده، بل التحول إلى أنبياء للتناغم وصانعي سلام يلتزمون ببناء حضارة المحبة. استهل الحبر الأعظم عظته بالتأمل في سر تجلي الرب على الجبل، موضحا أنه سر نور جاء ليساعد المؤمنين على تعميق لقائهم بالله، وهو لقاء مفعم بالفرح ومحتشد في الوقت عينه بالتساؤلات المشروعة حول الحاضر والمستقبل. وأشار البابا إلى التناقض الجلي في النص الإنجيلي بين النور والظلمة وبين الصمت والكلمات وبين الذهول وسوء الفهم الذي اعترى التلاميذ. وقال البابا إن التواجد في مدينة أسيزي التي يقصدها الحجاج منذ 8 قرون يحمل نداء خفيا يهمس في وجدان كل إنسان بأن الحياة يمكنها أن تتخذ شكلا جديدا وأن تطلق العنان للنور لكي يصلح العالم. ففي هذه الأرض بدأت تجليات القديس فرانسيس والقديسة كلارا، ثم تجليات آلاف الشباب عبر التاريخ من الذين قبلوا الإنجيل بلا تنازلات، فتجددت حياة المسيح في داخلهم. وأكد قداسته أن صعود الجبل مع يسوع ليس مجرد رحلة تاريخية، بل هو حضور حقيقي للمعلم يمنح التاريخ اتجاها ومعنى. ودعا الشباب إلى عدم الاكتفاء بكونهم مشاهدين من الخارج أو محاولة إيقاف الزمن كما أراد بطرس حين عرض نصب الخيم، بل الدخول في ثنايا الحوار الإنجيلي لتفسير واقعنا المعاصر واتخاذ القرارات الجريئة باتباع درب المسيح. وفي سياق تعليقه على تجلي يسوع من خلال حواره مع الآب ومع موسى وإيليا ومع التلاميذ، شدد البابا لاون 14 على أن الكنيسة توجد أساساً لتدخل المؤمنين في ديناميكية الإصغاء واتخاذ القرار، وأوضح أن الإيمان يتيح تمييز صوت الله الذي لا يتطابق بالضرورة مع آرائنا الشخصية الضيقة، بل يدعونا إلى طاعة الروح القدس التي تجعل كل من يتبع المسيح شجاعا ومبدعا. وأضاف الأب الأقدس أن الروحانية الفرنسيسكانية هي من أكثر الروحانيات اهتماما بإصلاح العلاقات الأساسية مع الله ومع جميع الخلائق، فالإنسان يتشوه عندما ينفصل عن الخالق وعن إخوته، بينما يتجلى وتشرق إنسانيته عبر الروابط التي تغذي الحياة وتدعو للسلام، مشيرا إلى أن هذا التناغم أضحى اليوم ضرورة ملحة يجب الحفاظ عليها والعناية بها أكثر من أي وقت مضى. واستحضر البابا ما طرحه في مستهل رسالته العامة الأولى حول إرث الأجيال، إذ يتلقى كل جيل مهمة أساسية تتمثل في إعطاء شكل لعصره وجعل التاريخ فسحة تصان فيها كرامة كل إنسان وتعزز فيها العدالة، وحذر من خطر بناء عالم غير إنساني وأكثر ظلما حيثما تفقد البشرية وجهها الحقيقي. وأوضح قداسته أن القديس فرانسيس والقديسة كلارا ما يزالان يجذبان القلوب بعد 800 عام بسبب إنسانيتهما الثورية التي رفضت المسارات المحددة مسبقا من أجل اتباع مسيرة يسوع بحرية كاملة. وتوجه البابا مباشرة إلى الشباب الحاضرين قائلا: أيها الشباب الأعزاء، إن أوروبا والعالم بأسره يبحثان اليوم عن قديسين جدد فيكم، فاجرؤوا على الإيمان بكلمة الإنجيل وكونوا أشخاصا يتمتعون بحرية يسوع المسيح وعانقوا الأخ الفقر. كما بيّن أن شعار اللقاء انطلقوا جو ليس مجرد كلمة تشجيعية، بل هو إرسال ورسالة للانطلاق نحو دروب لا نملك خرائطها المسبقة.

0: والجهل والعنف الذي يسعى لفرض أنظمة ضيقة على واقع يتجاوزنا من كل جانب. وأضاف أن الثقة بالله تعني الاقتداء بالقديس فرانسيس والقديسة كلارا للتعامل مع العالم لا كأرض يجب الدفاع عنها أو فرض السيطرة عليها، بل كعالم من الإخوة والأخوات الذين يتوجب خدمتهم ومعانقتهم. ودعا البابا لاوون الرابع عشر الشباب إلى توحيد أفضل طاقاتهم، دراستهم، كفاءتهم، أعمالهم وصلواتهم في سبيل خدمة حضارة المحبة وتحويل واقع الموت إلى فسحات للسلام. وتوقف عند الصلاة المنسوبة للقديس فرانسيس: اجعلني يا رب أداة لسلامك، فأضع الحب حيث البغض، والمغفرة حيث الإساءة، والإيمان حيث الشك، والنور حيث الظلام. وأكد أن هذا النص يوضح للشباب إلى أين ينطلقون، كما يوضح كيف ينطلقون، بتفضيل التعزية والفهم والمحبة والمجانية على الأنانية، لأن الإنسان يجد نفسه حقا عندما يبذل ذاته في سبيل الآخرين. وختم البابا لاوون الرابع عشر عظته بحث آلاف الشباب على جعل هذه الأيام التي قضوها في أسيزي محفورة في ذاكرتهم، وأن تكون عودتهم إلى ديارهم ومختلف الدول الأوروبية والعالمية بمثابة نزول بطرس ويعقوب ويوحنا من جبل التجلي، عودة مطبوعة بالتأمل العميق والانفتاح على المستقبل والالتزام الراسخ مع يسوع المسيح الذي يثق بالشباب ويعتمد على طاقاتهم ويبقى معهم على الدوام.
1: عقد المطارنة الموارنة يوم أمس الأربعاء الخامس من آب أغسطس اجتماعهم الشهري في المقر البطريرك الصيفي في الديمان برئاسة البطريرك الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي ومشاركة الرؤساء العامين والرئيسات العامات للرهبانيات المارونية، وتدارسوا شؤونا كنسية ووطنية. وفي ختام الاجتماع أصدروا البيان التالي: يعرب أعضاء المجلس عن سعادتهم الكبرى مع أبنائهم وبناتهم بإعلان البطريرك إلياس لحويك طوباويا ورفعه فوق مذابح كنائسنا، ويرون في هذا الحدث تكريما لمسيرة رجل ترك بصمة وطنية وتربوية وروحية عميقة، وشكل أمامنا مثالا في محبة الله والوطن والتضحية من أجل أرضه وسائر أبنائه. في الذكرى السنوية السادسة لجريمة التفجير في مرفأ بيروت يجدد أعضاء المجلس ترحمهم على ضحاياها وصلاتهم من أجل شفاء المصابين وتعزية عائلاتهم ومحبيهم، ويطالبون بالإسراع في إصدار القرار الظني وكشف وقائع هذه الجريمة التي أصابت الوطن كله وإنزال العقوبات بمرتكبيها وبمسببيها ومن يقف وراءهم. وأضاف البيان: يؤيد أعضاء المجلس مسار المحادثات الأمريكية اللبنانية الإسرائيلية بحيث يحسن المشرفون عليها والعاملون لإنجاحها ترتيب الخطوات الآيلة إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان وعودة الأهالي والبدء بإعادة إعمار المدن والبلدات والقرى المنكوبة، بعيدا عن محاولات ربط هذه الخطوات بأجندات خارجية. يشجب أعضاء المجلس بشدة مواصلة إسرائيل إلحاق الأذى المتعمد بالمنطقة الحدودية من خلال جرف المنازل والمؤسسات وتدمير البنى التحتية وتبديل معالم المواصلات والسكن وحرق الأحراش والأشجار المثمرة أو اقتلاعها والاستيلاء عليها، ويأملون بأن يكون لوضع حد لذلك أولوية في المحادثات الثلاثية. يشكر أعضاء المجلس جميع الذين سعوا بجد وإصرار من أجل إنقاذ مشاعات جبل لبنان من محاولة وضع اليد عليها لأغراض مصلحية خاصة، متمنين تثبيت الإنقاذ الذي هو خطوة كبرى لنصرة التصاق اللبنانيين المعنيين بهويتهم وأرضهم ولترسيخ ارتباط وحدة الجماعات

بجغرافيتها وتاريخها وأقبالها على انتماء أكثر فأكثر إلى الوطن ومكومات بقائه وصموده. وجاء في ختام البيان الصادر في ختام الاجتماع الشهري للمطارنة لموارنة يوم أمس الأربعاء الخامس من آب أغسطس في المقر البطريرك الصيفي في الديمان برئاسة البطريرك الكاردينال ماربشار بطرس الراعي، يصلي أعضاء المجلس مع اللبنانيين في ليلة عيد تجلي الرب ويبتهلون إليه بشفاعة السيدة العذراء في عيد انتقالها المقبل. أنا تحنو على الوطن الصغير وأهله سائلة الرب الإله رحمته وحبا غامرا للخلاص من المحنة المتماتية. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.